0: Radio Samar Dienton Kerkwangi Au Kibiangan Naskai Titi Nabundi Naskiangarkan Yetin Kelkam Kikin Juruan Jerry Na Au Na Kibiangan Ela Wung Nasongan Erikikuela Lang Dara Kutumo Na Alang Surungam Belenga Kelkam Narug Ilole Au Kingasines Adem Ba Ka Lole Kaim Botalena Mankainyar Gabale Al King Ina Al Yei Na Dain Dara King Ine Na Au neki jinkang tin bitin lobilo awunes kebam tarasindi al yei neki kana kirsin tin bitin wal yei neki kana kirsin tobito alangis kebam tarasindi alang kain kilmanga surkin
1: radio samar quwwatul kalima wasidqul madmun
2: matta al ashahul awwal هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوس وعبيد أنجب يسى ويسى أنجب داود الملك وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا وسليمان أنجب رحبعام ورحبعام أنجب أبية وأبية أنجب آسى وآسى أنجب يوشافاط ويوشافاط أنجب يورام ويورام أنجب عزية وعزية أنجب يوتام ويوتام أنجب آحاز وآحاز أنجب حزقية وحزقية أنجب منسى ومنسى أنجب آمون وآمون أنجب يوشيا ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل وسالتيل أنجب زربابل وزربابل أنجب أبيود وأبيود أنجب الياقيم والياقيم أنجب عازر وعازر أنجب صادق وصادق أنجب أخيم وأخيم أنجب أليود وأليود أنجب أليعازر وليعازر أنجب ماتين وماتين أنجب يعقوب ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس وكان يوسف رجلها صالحا فلم يرغب في أن يفضحها بل أراد أن يتركها سرا وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له
3: يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك فهي حبلى من الروح القدوس وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم
2: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال
4: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل ويعني الله معنا
2: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالمين.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين. وستسمعون عن حروب وأخبار حروب، إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حفشت المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملا حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملا حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملا حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملا حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعالوا نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقلينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلتي في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لي زول عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو يعني بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب، في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي، بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك،
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام عليه أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرروا عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعامل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع القراصة أحسن مما تاكله في العيش، العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان
0: ردة،
1: عشان فيه ردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والقراصة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما بقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسي في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهيأخذ السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقه للتغذيه، حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقة، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع

0: سكر كده ومعاها باللالاو حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه.
1: يعني
0: لو
1: ما
0: هو
1: ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم
0: ايوه
1: حتى لو ما بلع.
0: بيتلحق الواحد طوال، لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي تمام. لو هي يعني اللي هي كومه السكر، السكر العالي الواحد ما هيفوق، وده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي. لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومه بتاعته اخطر من الكومه بتاعت السكر العالي، الواحد ما بيقوم منها. يعني النسبه بتاعت الوفاه من هبوط الكومه بتاعت هبوط السكر اكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده انت اول واحد، اول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حته سكر في في في خشمه ومعاه حته مويه، ما تدي حلوايه عشان ما يتخنق، بس سكر كده معاه حته مويه بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وانت كده انقذته كويس. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بله زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجي ممكن حاجة متاحة، ممكن تستخدم الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنة ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطورة في حتتين، انه احنا ساعات بنزيد جرعة الانسولين برانا بنزيد. يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة، يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300 و400 ببدأ أزيد الجرعة تاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الأنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الأنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور، دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية اخر اليوم ده ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف انه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا معلش، ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت لك
0: احنا السكر ده كتاب
1: السكر كتاب السكر، لكن خلينا نمشي لحاجه ثانيه. واحده من الحاجات اللي في السودان يعني شائعه جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصوره عامه، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120/80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو مقسوم كده، لما نقيس لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130/90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130/90 أو 140/150/100، حسن.

0: جيت 150 على 80، برضه ما بقدر اقول ده ضغط، لازم تكون كذا جراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني اسبوع تمشي تقرا لي 3 مرات في الاسبوع، يوم ايوه ويوم لا، وجيب الجرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90، بعد كده واحدة 160 على 100، لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس، طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100، خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80، وتكون كذا جراية مع بعض، واني انا اطلع انه في حاجه ضغط نفسي، تمام، لانه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصله، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت اي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا جراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه الجراية التحت هي الأهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: هو ده خطر ده جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال 80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من 120 وما ينفع اعدي من 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجد ادعى بس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة، يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.
2: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخي يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكني أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يغزفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به الرسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابن مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح

0: الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا، لكن الله يعطينا نعمة أكثر. لذلك يقول الكتاب:
1: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
0: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بقى بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه على الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تاني متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاء من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ، حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعملوا زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاسس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه، ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكذا قال التجأت إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ هل بيحصل أنك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما؟ ربما وإنت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم. طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك أنك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل التذكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد. أتمنى أنكم يا رب تكون أصبحتوا بخير وبعافية، وبرسل التحايا كمان لكل زول يعني هسه فاتحة الصفحة ومستنينا، مستني طبعا أكيد صباح بلدنا بكل شوق، وإحنا كمان مستنين تفاعلكم ومستنين مشاركاتكم الجميلة اللي دايما يعني بتتحفنا وبتكون إضافة حقيقية لصباح بلدنا. أهلا بكم، وإن شاء الله رب صباحات المحبة وصباح مليان بالخير وبالإنجازات. صباح يعني نتمنى فيه نرفع فيه سقف الطموح بتاعتنا، وما نستسلم لأزمنة اليأس اللي بقت علينا، لكن أكيد حنحاول نفتش مخرج ونفتش كمان يعني طرق تكون جديدة ونصايح تكون سديدة، ممكن يعني تخلينا فعلا نطلع من الاستسلام واليأس اللي احنا بقينا فيه. أما إذا في زول كمان يعني كده متفائل وزول عارف نفسه هو وصل لوين وواقف في حتته، بنقول له ألف تحية وسلام لك في الصباح ده، واتمنى انك تشاركنا تجربتك وكمان تتفاعل معانا في حلقتنا الليلة. سعيدة جدا يكون معانا في الصباح ده داخل الاستديو يعني الأستاذ العزيز أيمن. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك.
1: صباح النور أستاذ إيناس وأسرة راديو سمر جميعا ومشاهدين الكرام، نقول لكم إن شاء الله يوم جميل نقضوا مع بعض، و نصبح لكل واحد موجود في السودان وخارج السودان في بلاد الشتات، إنه ربنا يجمعنا يوم من الأيام وخليكم سالمين وطيبين وبعافية.
0: أمين يا رب، أمين. ودي أمنياتنا يا أيمن دائما في كل صباح وحتى في أمسياتنا، بأنه يعم السلام والاستقرار والأمن والأمان في بلدنا الغالية السودان، وترجع يا رب أحسن وأحلى مما كان
1: بكتير. شوق قلوبنا يعني نمشي نشوف شارع النيل ونمشي الولايات المبيض والدلن والحصحيصة ومدني وسنار، كل الولايات دي يعني في قلوبنا صراحة شوق كبير وشغف إنه نحن نرجع السودان ونمر ونمشي نتذكر الذكريات بتاع زمان كلها كده، ونقضي أوقات جميلة في السودان مرة تانية
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب، آمين. أيمن طبعا أكيد يعني البيت الأيام دي الأجواء فيه شوية ممكن تكون جميلة وفي نفس الوقت صعبة، قل لي ليه؟
1: عشان الرجال بيدخروا برا.
0: والسبب واضح طبعا، المباريات وكاس العالم، واحنا هسه خلاص يعني في الدوري الستاشر، وفي يعني ولدي قال لي يا ماما عيني خلاص ان احنا جينا كده ماشيين على الفاينل، فانا حتاخر يا جوني. ده كلام شنو؟
1: طب انت
0: ده كلام شنو؟ حتتاخر لحد الساعه كم؟ قال لي يا ماما قولي لحد الساعه 12 وفي كم مباريات على الساعه 2 و3. قلت له ها، وبعدين لو الناس فازت حيتذكر يقولوا جوني ده كان قاعد يحضر في الكوره وكده. فاكيد يعني بجد البيوت الايام دي يعني فيها يعني ما بين مؤيد ويعني
1: رافض
0: الفكره اصلا.
1: ايوه صح بالضبط، لكن ديك سرير عشان جوني ده ما يكون يعني غفل كده. في مباريات كانت الساعة 4 وساعة 6 ودي الفجر دي دي خلاص انتهت يعني بعد كده مباريات الزمن بتاعه قال لا عشان ما يقول لك انا تاني اتاخر مره شديد وكده. فدوري او كاس العالم حاجه جميله جدا يعني بتفرح الناس كلها، والناس كلها بتتلمى وبقت يعني تفاعل، والناس بتتكلم وتتونس بالحاجه دي كتير وكده. فان شاء الله النهارده في يعني مباراتين قويه جدا جدا، يعني احنا هنستمتع بالمباراتين دي. يعني في المباراه الاولى بتاعت مصر وارجنتين،
0: ايوه
1: يعني حقيقه انا يعني ميسي ده بالنسبه لي كوم، ده حاجه تانية ما بفرط فيه ولا بسوي باي حاجه، ولكن لكن هناك في ادب يعني ادب وفي اخلاق وفي انتماء يعني مصر بتمثل افريقيا
2: طبعا
1: ونحن فارغه, فلا بد يعني ادبيا انا اكون شنو اشجع
2: مصر.
1: بشجع مصر بس بشجع مصر لكن قلبي مع ميسي.
2: يا سلام. بالمناسبة يعني الوضع مشتعل شديد جدا جدا بالذات بعد ما انتهى الدوري 16 وإحنا يعني الناس داخل على دوري 8 والمفاجآت اللي تفجرت مفاجآت كانت كبيرة جدا جدا, خروج البرازيل مثلا
1: بالضبط دي كارثة على فكرة. يعني البرازيل ده المنتخب الوحيد هو مستحوذ على كأس العالم, عنده أكتر من خمس بطولات, ف واحد من المرشحين انه برضه كان يعني يحمل اللقب بتاع السنه دي لكن طلع بدري. فانا شخصيا من اول ما الدوره بدت انا كنت مشجع فرنسا. انا فرنسا ده منتخب بتاعي.
2: ايوه.
1: ما عشان هو ايوه ما عشان كله فارغه وما لا يعني عندهم روح قتاليه في الميدان, اي واحد بيلعب من أجل الثاني. في الحاجة دي في كل الفريق فيه, لكن بس في إمبابي ما في إمبابي يعني عنيد وإمبابي أناني, إمبابي عنده حاجات كده كتير كده ما بس إذا هم لعبوا كتيم إن شاء الله حيشيلوا النسخة دي إن شاء الله.
2: أمين يا رب. بما أنك ذكرت المنتخبات الأفريقية برضو كان المغرب يعني المغرب قدمت يعني مباراة جميلة جدا جدا والنتيجة كانت يعني مفرحة ومرضية.
1: بالضبط. عندك السنغال برضو كانت يعني عند أمل تتأهل لكن برضو اتغلبت ما مشكلة مرات الجاية. فمشجع المنتخبات الأفريقية إنه الدور الجاي يشرفونا ويمشوا للمراتب العليا وإن شاء الله نستمتع بهم.
2: وبرضو بلجيكا يعني مفاجأة إن كونها تسحق يعني أصحاب التنظيم ويعني انتصار في الأرض أصلا المنظمة المستضيفة يعني كانت مشكلة.
1: بلجيكا عملت خطر, عملت مشكلة كبيرة على نفسها. يمكن ترامس وقول لهم يلا فشينا يعني أنت لما تيجي مفترض تيجي ضيف لزول يعني ما تسحقوا الصحق ده يعني 4-0 4-1 دي كتيرة صراحة. فهاردلك ولاد المتحدة إن شاء الله المرات الجاية والمرات القادمة يعني يكون في حظ أوفر.
2: أمين. وكمان يعني التوقعات الجاية عالية جدا جدا ما بين يعني يقول كده المنتخبات الكبيرة
1: الكبيرة. مباريات الليلة غايتون يعني أنا أتوقع نتيجة 1-0 أتوقع 1 لمصر, فهو ميسي هيدعانت وأنا منخاف من الضربات السابتة بتاعته, لكن مصر قادرة يعني الفريق المصري ده قادر. أنا شاهدت له مباريات الفات دي في إمام عاشور, عندنا الشناوة في المرمى, يعني ناس قادرة, فريق بيلعب من أجل الوطن, في وطنية بتحس بأنه مصر بتلعب من أجل الوطن, فدي الحاجة ممكن بتخليهم يكونوا قويين بتديهم دافع. مع دي الناس عندهم شفق عاوزين يكتبوا تاريخ جديد, عندهم شفق عاوزين يعني يرفعوا البلد بتاعهم. فدي كلها عوامل بتساعد انه يعملوا فريق يسجلوا تاريخ الليله. انا شخصيا قلت لك يعني ميسي ده حبيبي, لكن ميسي الليله هيكون يومه اسود.
2: يا سلام. الليله بنتوقع يعني مباراه قويه ما بين الفراعنه ونشوف الارجنتين. وبنقول يعني يعني حظ اوفر, واكيد انا كمان معاك يا ايمن بنشجع يعني المنتخب المصري ونتمنى له كل التوفيق ويعني نفرح كده بالنتيجه. وكمان بنقول لكل الاحباب المتابعين والمشاهدين اهلا ومرحبا بكم مره تانية. حاولنا نعمل كده تغطيه لكل المباريات ويعني نكون مصحصحين كده مع بعض, مع انه انا من الناس اللي ما قاعد احب اتكلم في الكوره يعني.
1: لا كان ده هيثم.
2: شفيت من هيثم.
1: ايوه استاذ هيثم خبير يعني خبير رياضي. أيوة. ويعني عنده خبرة كويسة كده في الرياضة. إن شاء الله ممكن نعمل حلقة مع هيثم بعد كده في موضوع عن كأس العالم, هنتكلم كده في الرياضة وكده ونشوف.
2: لا رأيك شنو الليلة في القيادة بتاعت ال
1: لا أنت محلل على فكرة. حنوديك بين سبورت.
2: نعم. إذن مستمعينا برحب بك مرة تانية أيمن, وبقول لك أهلا ومرحبا بك في استوديوهات راديو سمر. يعني بما أنه أنت زول غني عن التعريف لأنك يعني متواجد بفترات متقطعة, لكن إن شاء الله في الفترة الجاية نوعد المستمعين والأحباب المتابعين أنك حتكون معانا يعني في فترات ممكن تكون متقاربة جدا جدا. مستعد؟
1: لا مستعد مستعد وأقول للمشاهدين ترقبوا المفاجآت بتاعت راديو سمر قريبا, يعني حيكون في قنابل حنفجرها
2: إن شاء الله.
1: فخلوكم قريبين مننا إن شاء الله.
2: نعم كل الأحباب الناس الموجودة معانا على الصفحة حابة أرحب بكم ورحب كمان بكل زول موجود عمل لايك عمل قلب رسلت لنا صباحات عايز تسلم على أهلك أحبابك عايز ترسل تحايا لرادي سمر أهلا ومرحب بك. وخليني كده يا أستاذ أيمن أستاذ أيمن شو أنت خلاص أيمن ما خلاص بعد كده أيوة رفعنا الكلفة
1: أيمن بس
2: أيوة آدم بشير بيقول صباح الخير وعوافي وأمن وأمان تحياتي لكم من المملكة حفظ الله الوطن وإياكم. أهلا ومرحبا بك يا صديقنا آدم بشير حبابك وحباب كل الجالية السودانية في المملكة ويا رب تكونوا بخير وبعافية. كمان عندنا صديقنا أبو شادي الحارس بيقول السلام عليكم ورحمة الله تحياتي لكم من المملكة العربية السعودية أسعد الله صباحكم في راديو سمر. الليلة ناس المملكة العربية السعودية يعني بجد مشرفيننا جدا أول ناس أيوة. موجودين معانا بتفاعلهم برسائلهم وبتصبيحاتهم كمان حبابكم ويا رب تكونوا بخير وبعافية طمنونا على حال الأهل والأحباب والأصدقاء. كمان لينا لينا صباح الخير عليك إن شاء الله يا رب أنت بخير وبعافية. لينا من الجميلات اللي دايما بيكونوا قريبين جدا جدا من صباح بلدنا أول ما الساعة 10:30 تجي طوالب نلقى رسالة من الغالي لينا حبابك وإن شاء الله صباحات جميلة عليك. الباش مهندس آدم حامد آدم كيف أحوالك إن شاء الله أنت بخير وبعافية ويا رب يعني الأمور كلها بخير والمدام كمان بصحة وبعافية. أستاذ آدم الباش مهندس آدم بيقول صباحكم زين يا أستاذ إيناس والضيف الكريم بجد رفعنا السقف طموحاتنا لنهائيات ما للنهايات ما بقى فينا في طموحات أصلا. الليلة آدم حيكون هو محور الحديث
1: حنشتغل يا أستاذ آدم
2: حنشتغل الليلة على أستاذ آدم فأكيد يعني أستاذ آدم الرسالة بتاعتك يعني هتاخذ الليلة جزء كبير من المحاور ما نقول هناخدك نموذج لكن هناخدك واقع بالضبط. واقع يمكن يكون لناس كثيرة ويمكن في كثير زي آدم ما قادر يتكلم ويفصح عن جواه أو يقول بكل صراحة لكن بنشوف الوضع مرات يا أيمن يعني بجد قاعد يخلي الزول إنه يوصل لمرحلة بتاعت يأس واستسلام تماما. فإحنا الليل عايزين نرفع آدم شوية من البؤرة اللي هو وقع فيها ونشوف كلنا كده مع بعض نسوق ونسوق يعني كل واحد من يده وشوية شوية نطلع لبر الأمان. ممكن أيمن تسلم على المتابعين ونشجعهم كمان إنهم يعملوا شير للحلقة وتاج وكمان مشاركات وتفاعل
1: كويسة. صباح الخير صباح الخير للمشاهدين جميعا ولكل اللي عمل لنا قلب وقال لنا صباح الخير ونسمم لك العربية يعني مشرفيننا بعدد كبير جدا جدا الصباح ده بنقول لكم صباح الخير وشكرا من أجل المداخلات ومن أجل الأشياء الجميلة أنتوا قدمتوها دي. وأخونا آدم بنقول لك صباح الخير حقيقة يعني أنا عاوز أقول إنه بعض مرات الواحد بيكون قاعد مع نفسه كده بحس بيأس وبؤس يعني بحس بإنه المسار بتاع الحياة اتحول بحس بإنه يعني التوقعات والأشياء اللي هو خاتيها يعني دي ما هي الحاجة مفترض تمشي في الحياة لكن اليأس والبؤس ما بيقدم لقدام. عاوز أقول إنه الحياة هي عبارة عن مراحل الحياة هي عبارة عن محطات الحياة هي يعني رحلة ما أي معوق ما أي مشكلة صغيرة يعني تأثر جوانا وتخلينا نحن عايشين حياة بتاعت بؤس وحياة بتاعت انحطاط تكون يعني مغلق كده مع نفسك. لا نحن محتاجين إنه ننظر ويكون عندنا نظرة رؤية مستقبلية لحياتنا عشان انت تكون عندك دافع لقدام ويكون عندك دافع للحياة دي لازم يكون في رؤية وفي حياة واضحة كده انت تعملها بحيث انه ما تخش في اليأس والبؤس. ايوه انا معاك انه في نقاط بتاع الضعف بتيجي معاك انه يعني الحياة ما بتكون زي ما انت دايرة زي ما بقوله يعني تأتي الرياح ببلاد تشتهي السفن فالأمواج قد تكون عالية الأمواج قد تكون قوية وشديدة قد تكون في صدمات في الحياة ولكن انت محتاج تنظر لنفسك محتاج انه ترفع السقف بتاع التوقعات بتاعتك دي ما كده يعني ما مجرد اي مشكلة صغيرة انت خلاص عاوز تستسلم. لا نحن الليلة عاوزين نرفع الاستسلامنا لنجاح إن شاء الله يا أستاذة إيناس، يكون في يعني يكون في حاجات ملموسة، حاجات عملية نحن نقدر نطلع بها في هذا الصباح. فأنا بشجع كل إنسان بشهدنا اليوم إنه خليه يكون في طموحات، ونحن هنتكلم على الطموحات أكتر، خليه يكون في يعني شفق، يكون في يعني أحلام، يكون في حاجات جميلة أنت من تصحى تكون عاوز تحققها. فده هدفنا اليوم إن شاء الله.
2: طبعا أكيد، ويعني بقول لآدم خليك قاعد لحد نهاية حلقتنا، وحنمشي خطوة بخطوة عشان ما نقدر نحلم ونسعى ونحقق كمان أهداف ممكن تكون كبيرة في حياتنا. إذن بقول يعني سؤال ممكن يكون مطروح لكل واحد فينا يا أيمن، في إنه ليه بقينا نرضى بالقليل دايما؟ أي زول ناجح أكيد في يوم من الأيام كان زول عادي جدا جدا، لكن الفرق إنه ما استسلم وما رضى بالسقف الواطي، لكن كان كل ما يحقق واحدة من الأهداف بيسعى إنه يرفع سقف الطموحات بتاعته أكتر وأكتر. طيب هل الصبر قل ولا نحن يعني البقينا ما بنتعلم من أخطائنا، ولا استسلمنا للفشل وللأحلام الوردية، أحلام اليقظة اللي دايما بتخلينا نحيد عن الأهداف والأهداف الحقيقية؟ احنا الليلة عايزين نتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، ونمشي زي ما قلنا خطوة بخطوة، ونحن مع أيمن، وأكيد عايزين نتعرف أول حاجة يا أستاذ أيمن عن ما هو الطموح، شنو هو الطموح؟ يعني زلنا ما نجي يقول لك خليل من إحنا نرفع سقف الطموح، لكن أول حاجة نتعرف على الطموح أول شنو، لأنه مرات قاعد يكون في لبس وخلط ما بين الطموح والتمني.
1: أيوة بالضبط. التمني يعني التمني هو زي ما بقول أحلام اليقظة. أنت بتكون صاحي كده، أنا عاوز أنجح، أنا أنا أنا أنا عاوز أعمل مشروع، ويكون عمل المشروع والمشروع نجح وأكل من قروشه خلاص، وفجأة كده يصحى يلقى نفسه قاعد قدام إيناس.
2: أحلى حلم.
1: فدي مشكلة، دي الأمنيات. لكن الطموح هو عبارة عن حلم مترجم لواقع، مترجم لواقع معه شنو؟ معه خطوات عملية، معه مثلا دراسة جدوى، دي الطموح. ودراسة جدوى دي يكون مصاحبة ليها تنفيذ عملي، ده الطموح. أيوة أنت دار تنجح، دار تعمل مشروع أنت قاعد تفكر فيه، بتعمل دراسة جدوى، بتنفذ طوالي، بتمشي السوق، يعني بتعمل دراسة جدوى، بتشوف مثلا عاوز أعمل سوبر ماركت، تشوف حتة مناسبة، بعد كده بتشوف البضاعة هتجيبها من وين، هتختار منطقة سكنية ناس كتار على سنة ناس تيجي تشتري، وهتروح بعد كده تشوف منو بيمولك، وهتجيب القروش، هتفتح سوبر ماركت. الحاجات العملية ده هو الطموح.
2: أيوة.
1: يعني أنت ما بتكون قاعد وبتحلم وأنا عملته ودار أعمل وأسوي، ومن تصحى كده هتلقى نفسك أنت لسه قاعد. لا، الطموح هي حاجة عملية، ما حاجة بتاع التمني كده وحاجة انت بس تكون قاعد كده عاوز تعملها. لا، والطموح يعني عنده شغف، بتكون عندك شغف، عندك يعني حاجات جواك كده بتغودك. الطموح هو ده الوقود بتاع النجاح.
2: أيوه.
1: الطموح ده الوقود بتاع النجاح، ده العامل الجواك، الحاجة الجواك بيخليك انك تنجح. ده بالبسيط.
2: طبعا اكيد. وانا ممكن يعني اديك اضافه برضو بسيطه، في انه هو يعني ممكن يكون عندك هدف معين في حياتك وعايز تحققه وتوصل له، واكيد طبعا ما حتكون انت قاعد مكتف الايادي ومستني انك انه الهدف ده حتوصل له، وكيف اذا اصلا ما اجتهدنا وما يعني بقين عندنا اصرار وعندنا يعني شغف زي ما انت قلت في انه انا لازم احقق الهدف بتاعي الكبير. فمحتاج نتحرك، محتاج نجتهد، محتاج فعلا زي ما قلت. انا عجبتني جدا النقطه بتاعت هو دراسه جدوى، يعني يكون عندك مشروع وانت خدته، زي مثلا الطالب عايز يبقى يعني
1: عايز ينجح في الامتحان،
2: هيعمل شنو؟ حينوم؟ طبعا لا، اكيد من طلب العلا سهر الليالي، فحيجتهد ويذاكر ويراجع ويحفظ الليله وبكره كل يوم على نفس الموال، عشان عارف انه النجاح ما حيجي بسهوله، لكن محتاج اجتهاد، محتاج حركه، محتاج صبر، محتاج جهد حتى أنا أبذله عشان ما أقدر أحقق النجاح ده. فإحنا الليلة حنعرف عرفنا الفرق بين الطموح والتمني. فالتمني ممكن برضه تكلم لنا عنه شوية بما أنك تقريبا عملت بريف عنه. لكن
1: أيوة التمني ما زي ما قلت لك أنت يعني بتكون قاعد بتتمنى الأشياء والسير في التمني إنه الأشياء يعني بنسبة كبيرة ما بتحصل ما بتتحقق لأنه ما فيها خطوات عملية عكس الطموح. أنت بتكون قاعد بتتمنى أنت بتتمني ده ممكن تمشي سويسرا تمشي أمريكا أنت بتكون لافي بالتمني بتاعك ده لكن أحلامك قاعدة في مكانها. وديك سر أنت إذا ما التمني وأحلامك ما بقت تخوفك ما بتخاف منها عارف تماما أن طموحك دي ما كبيرة. أما نكون في خوف من الأحلام ومن التمني بتاعك في خوف يعني أنت شايل هم مهموم بال بال بال بالطموح بتاعك أما تكون يعني ما قادر تنوم أنت قلقان بتفكر بتدرس ده أكد تماما أن طموحك ماشي في طريقة صح أن طموحك دي يعني لا قابلية أنه تتحقق لأنه أنت خايف. طالما في خوف الخوف ده بيديك أنه دافع بعد كده تفكر تجيب حلول تشوف مخارج تشوف الحلم ده بيتحقق كيف. طالما انت حلمك ده يعني انت بتحلم كده بس وخلاص ما خايف منه تأكد تماما انه
2: خلاص وقف
1: طموحك ده صغير وما ما بحتاج انه تبذل فيه مجهود شوف أيوة. لك حاجة تانية
2: اكيد ايمن بجد في مجتمعنا السوداني شفنا كتير من الناس كانت مجتهدة من

0: والجميلين جوا من جواهم بيشجعوا زول زي كده فبيكونوا مبسوطين. بس حتى في واحد يقول لك يا أخي أنا شايفك زول مجتهد, شفت الاجتهاد, أنا شايفك زول مجتهد وزول متحرك, فأنا بدوك سدري إنه شنو أمولك في الحتة دي
1: بالضبط.
0: فما تقف, واصل وسابر. فبرضو الكلمات المشجعة دي بجد بتخلي الزول يرفع السقف بتاعه بزيادة.
1: بالضبط, أنت لمست جملة جميلة جدا جدا. في أحد المحاضرات مع الدكتور غيس مفيد كان من يتكلم عن الحياة دي برضو, عن الطموح وعن الخدمة بتاعتك وكده. فنظرة الناس لها تأثير قوي جدا جدا في طموحك على فكرة. يعني أنت أما تكون ماسك حاجة معينة, خدمة معينة, طموحك أو بتعمل في حاجة معينة, الناس شافوها, شافوك أنت جادي وأنت ماشي في طريقة كويسة, بتقيف معك, بتساعدك, بتدعمك. دي نقطة مهمة جدا جدا على فكرة. أنت قلتيها إنه الناس بتيجي تدعمك, لا فعلا يعني أنت حاجة, هو الناس شايفة دي حاجة ناجحة والمجتمع مستفيد منها وأنت مستفيد منها وأنت ماشي لقدام. أنا كان عندي إمكانيات بيجي بساعدك بيها, لأنه أنا إحنا شايفينك أنت ماشي شنو في الطريقة الصح ودار تحقق أحلامك. دي واحدة من برضو من الحاجات اللي بتساعد في تحقيق شنو, تحقيق
0: الطموح
1: اللي هو مساعدة الناس. أنت شفت زول ماشي كويس بتساعده, لكن أنت أساسا بتقوم وتقع وأنت ما جادي وأنت ما في زول بيركز معك. حتى كان أنا عندي ما بقدر أقيف معك. لأنه أنا بخاف على مالي, بخاف على
0: جهدي, حتى
1: السمعة بتاعتي, جهدي بتاعي وكده. أنا أديك مثال, في واحد في أمدرمان إحنا كنا في الكنيسة بنمشي نجيب منه خيام والكراسي والحاجات دي, اسمه عبدالله. عبدالله ده كان شغال عامل في دكان بتاع مناسبات, بيحفر ويشيل الكراسي ويمشي ويدي ويجي. بعد شويتين بقى رئيس بتاع العمال, بعد شويتين بتاع الدكان زاد وسلم الدكان. يعني بقى يطلع شغل كبير ويشرف على الناس. مشيتين فتح دكانه حقه.
0: ايوه
1: الكلام ده في مدرمان حي العمده. فبقى تاجر كبير, بقى عنده يعني حاجات كثيره,
0: كبر المشروع
1: بتاعه. وعنده خاله, هو كان بيحكي لي عنده خاله, من شافه هو ماشي كويس
0: قام
1: دعمه. دي النقطه دي,
0: يا سلام.
1: اما خاله هو شاف الزول ده ماشي كويس, خاله كان مقتدر قام دعمه. فمدرمان كله احنا كنا بنجيب منه الزول ده, مشهود له بأنه هو بدأ من لا شيء.
0: نعم.
1: فدي نقطة جميلة جدا جدا, أنه الناس بتنظر عليك, الناس بتشوفك أنت ماشي كيف وبتقف معاك وبتساعدك.
0: بجد أنا عشان كده يعني لو قعدنا نعدد النماذج الكثيرة يعني في واقعنا السوداني, بنلقى أنه في ناس بدت من لا شيء بصراحة زي ما قلنا, ولقت الناس اللي بتسندها. وفي ناس أصلا حتى في زول يقول لك أنا ما لقيت زول وقف معي, لكن بشكر ربنا بأنه يعني قدرت بمجهودي واتكالي على ربنا قدرت أوصل للأنا عايزه. فالحاجة دي ما جات بسهولة, فتلقى أنه الزول فعلا وصل ل طموحه وحقق يعني أحلام وأهداف كبيرة. تلقاه دائما هو محافظ جدا, يعني خايف على ده. ليه؟ لأنه وصل له ما كان بسهولة, كان بمجهود, كان بسهر وتعب ومشقة كبيرة جدا جدا. فلما حتى يجي لقدام يقعد مع أولاده يحكي لهم, يقول لهم يعني العايز يوصل لطموحه ويحقق أحلامه ما بينهم. فتلقى مجرد ما تلقى انه الاب قاعد يكون صعب في البيت, لانه هو عارف انه هو وصل للحته دي كيف, يا تجهد بذله يا تعب التعبه, فهو عايز اولاده كمان ما يتعبوا بعدين لكن يتعبوا من هسه عشان يقدر يحقق احلامه وطموحاته واهداف كبيره في حياته.
1: ودي بتغطنا على فكره نقطه ثانيه جدا جدا مهمه جدا. يعني بعد ما انت تحقق طموحك ده, اذا انت متجوز عندك اولاد, انت ما ربيتهم معاك وانت ما بتجيبهم المشروع ده وتعرفهم عليه وتعرف التعب ده كيف, لا قدر الله انت مشان ربنا اخذك, الحياة دي كلها بتروح.
0: ممكن المشروع يتقفل,
1: حيتقفل وحيبيعوه وبيقول دار نصيبه. لا, الطموح لابد انه يكون فيه برضو يعني تسليم الرؤية دي لشخص تاني. عشان الموضوع ما يموت كده, لازم يكون فيه تسليم الرؤية لشخص تاني, قائد تاني, ابنك, زوجتك, لازم يكونوا عارفين الحاجة دي بدت كيف وتفاصيلها كيف والحاجة دي بتمشي كيف, على سنه يوم من الأيام انت انتكست, لازم يكون في حد
0: مواصل.
1: أيوة, يواصل المشوار.
0: إذن الطموح هو ما مقتصر على على على شخص واحد.
1: أيوة.
0: أنا ممكن الليلة أسلمك يعني كأنه حاجة موجودة.

0: روسيا.
1: ايوه، ما دي يعني انا زي ما جبالك قلت لك، انت احلامك دي اذا بقت صغيره وما بتخاف منها، دي معناتها دي حاجه بسيطه ما تشتغل بقى. انا دارين حلمك يبقى كبير، طموحك يكون كبير بسنين، 5 سنة تقدم، 10 سنة، 50 سنة، يكون رؤية طويلة المدى. رؤية طويلة المدى، حلم ده طويل كبير يسعى الجميع، يسعك انت واسرتك الصغيرة والاسرة الكبيرة، يسعى المجتمع، يسعى الدولة. ده الطموح بتاعنا اللي احنا دارين، ده الشارع الخط بتاعنا اللي احنا الليلة عاوزين ننفذه. لازم نتفق في الحتة دي، انه لازم الموضوع يكون كبير، رؤية كبيرة فيه كل الاجبال. انا قلت انه يكون في دراسه جدوى، دراسه جدوى دي بتدخل فوق اللي هو زوجتك، تدخل فيه ابنائك، يكونوا عارفين الحاجه دي ماشيه كيف. المجتمع يكون عارف، دي الطريق بتاع الطموح.
0: وبدا شفنا بجد مشاريع كبيره ما بيسيم الابو، يقول لك مثلا محلات اولاد كده، اولاد ام درمان مثلا،
1: اولاد ام درمان مثلا
0: مثلا مثلا شركه منو اولاده. يعني تلقى الاسم دائما مصاحب فعلا. ليه؟ لانه زي ما قلت، اذا انتكس في حته اولاده بيكونوا، وفي نفس الوقت الاولاد اصلا بيكونوا مشبعين بالحته دي، متشبعين بالحته دي وحابينها وحاسين انه ده طموح وده هدف وده رؤية كبيرة، إنه الحاجة دي ممكن تكبر بينا نحن. فبتلقى بجد يعني المحلات المكتوبة فيها فلان وأولاده أو أولاد فلان ما جات ساي. ففعلا دي دراسة. يعني أنا بجد أيمن، موضوع الدراسة بتاعت الجدول اللي أنت قلتها دي وإضافة يعني أفراد، يعني دي حاجة مهمة جدا جدا.
1: بالضبط بالضبط، يعني لازم إضافة الناس. وتاني نقطة عاوز أعمن عليها، اللي هو تشجيع الآخرين. برضو في إحدى المحاضرات أنا ما أعرف الليلة هكون كلها أمثلة ولا شيء.
0: فعلا إحنا محتاجين لأمثلة عشان نعزز بها
1: أمثلة حية
0: الحلقة. نعم،
1: من هنا حي أستاذي الجليل أستاذ جاكسون يوكي، في إحدى المحاضرات بيتكلم برضو عن التنمية وكده، عن تنمية الشخص. لفت انتباهي كان في حاجة معينة جدا جدا. قال يعني انت عاوز تعمل مشروع، عاوز تعمل حلم، عاوز تعمل حاجة، ما تفكر في انه القروش دي كتيرة وانا اجيبها كيف. يعني اداني مثال انه انت اقل واحد هنا في الفصل شغال كم، وانا بخمسة. قال اذا انت عاوز تعمل مشروع، ال5000 بتاعتك دي طلع منها النسبة البسيطة لما عشان انه تبدا بقى مشروعك. ما شرط الحلم بتاعك تبداه هو كبير، لا. أيوة. ابداه هو صغير. فكانت نقطه جميله جدا جدا من الاستاذ جاكسون، وانا عملت بقى على فكره. يعني لميتها حته حته حته، عملت لي حاجه كده
0: غير مشروع.
1: لا لا ف مشروعين انا عملت ده صريحه، يعني كان تشجيع من استاذ جاكسون بانه لم الحاجه البسيطه اللي عندك ده، يعني الدخل بتاعك. لان هنا انا بوجه الكلام ده، انا بشيله من استاذ جاكسون بديل المشاهد. المرتب بتاعك ده هو بسيط، لكن قسمه والباقي خلي حبه حبه، لم حبه حبه، بقى يعني حاجه بيجيب لك حاجه صغيره عملها، والصغير بيكبر. دي انا مؤمن بالحاجه دي تماما. انا قبل كده في الحته دي بالضبط برضو اديت مثال، قلت في واحد كان تاجر بتاع عيش يا هو تعرفه هو في النهاية بيجيب عيش في النهاية عمل فرم. ده مثال حي، أن الزول ده بالنسبة لي في العصعيسة مثال حي. يعني بالصغيرة صغيرة، الصغير صغير بيكبر. دي يعني ما دار الله 2-3. ما شرط الحلم بتاعك بين اليوم وليلة يتحقق كده يبقى كبير طوالي. على فكرة الحلم بتاعك ده كان بيقى كبير كده بين يوم وليلة، بيقى لانه ما مشى بمراحل. انت ما اتعلمت منه، ما درست منه، يعني انت ما عندك خبره فيه، ما في خبره، ما مشيت بنقاط ومراحل معينه، فجاه كده انت لقيته هيقع. ولدك ده فجاه جبته، قلت له دير الشركه دي
0: وهو ما عنده خبره،
1: ما عنده. انت من صغير انت ما قاعد تجيبه وما بتوريه، بس جبت من الجامعه طوالي، قلت له تعال امسك، هيقع. الخبره عامل اساسي في اداره المشاريع، عامل اساسي في الاحلام بتاعتك. لازم يكون في تدرج، في تسلسل، في خطة، في رؤية واضحة. رؤية زي ما قلنا، الرؤية لازم تكون كبيرة، ما تكون صغيرة. كل ما بقت كبيرة وانت خايف، بيكون في تشجيع، بيكون في شغف، في قوة، انت بتديك طاقة انك تستمر.
0: وأستاذ أيمن، يعني كمان حتى مع الظروف اللي مرت على بلدنا السودان، يعني بجد كثير من السودانيين طلعوا لدول تانية هاجروا، يعني طموحاتهم ما وقفت لحد هنا، لكن يعني حتى من الحاجات البسيطة المنتجات البسيطة بقى يعملوا براندات وبقى يعملوا مثلا بازارات، يعني حاجات يمكن احنا كنا بنشوفها بسيطة، لكن من البسيط ده بقت تحقيق لأحلام أو طموحات كبيرة. يقول لك أخي أنا ما كنت يعني متوقع يوم من الأيام يكون عندي براند، أكون عندي مثلا اشترك في بازار معين ولا كده. فمن الحاجات البسيطة احنا بخاصة للسيدات، يعني مثلا الأشغال والأعمال اليدوية دي بتخليهم دائما يطلعوا للأكبر، يقول لك يا أخي أنا مثلا دار أطور المشروع ده أخليه يوصل مثلا بقول مشروع التياب ويعني المصنوعات اليدوية الشنط والفوط تحت الكراسي والحاجات دي كده. فبنشوف إنه يا أخي أنت مضيع زمنك في الحاجات دي لشنو، ممكن يعني تعمل مشاريع أحسن من كده. فإحنا بنلقى مرات في أطراف بتقلل من الشغف
1: البسيطة دي،
0: الشغف بتاعنا البيبدا من الأشياء البسيطة دي يقلل منها وكأنها ولا شيء. فمثلا تقعد تتونس تقول يا أخي أنا من عملت لي مثلا نص دستة وعايز أجربها في السوق، هذا نص دستة يا أخي الناس بيعملوا 12 دستة وبيعملوا كام، أنت نص
1: وهم بدوا نص دستة.
0: في محطمين وفي يعني ناس بيقتلوا بيدمروا الحلم من هو صغير قبل ما حتى يكبر.
1: دل ما أعرف نقول عليهم شنو، لكن ربنا سامحهم. فأنت لمستي حتى برضو جميلة جدا جدا على فكرة. أنا مبسوط جدا من السيدات، عندنا سيدات كتير هنا في منطقة عين شمس، يعني عندهم دكاكين كده في الحاجات اللي تقولتيها دي.
0: أيوة
1: يعني أنا مبسوط جدا جدا صراحة من الناس دي، بدأت بالحاجات الصغيرة دي وفيها تياب فيها الحاجات دي. يعني تخش تلقى
0: منتجات السودانية،
1: منتجات سودانية وتلقى الحاجات دي، يعني هم عاملينها بشغف بحب كده، من إنه هي حاجات صغيرة وبيشيلوا بأجروها تتأجر على فكرة.
0: أيوه.
1: قد يجيب لهم دخل، ماسكين بيوت على فكرة.
0: نعم.
1: لا ده ما حاجة سهلة، يعني أنت ربت منزل، عملت لك دكان صغير في الحي وعملت فوق المنتجات دي، ان شاء الله كان بيجي تساعدي بكيس سكر وبتساعدي بكيس شاي، دي يعني ده انجاز، ده نجاح على فكره. ما في زول يعني بيرفض الحاجه دي، فنحن دارين كلنا نساعد في الحاجه دي، نكون ناس عمليين. من نكون ناس عمليين بنقدر نحقق النجاح الكبير. فدي نقطه مهمه جدا جدا، لازم الحاجات الصغيره دي تعملها بشغف، تعملها بطريقه جميله على عشان تكبر. فما تستمع، ما تستمع للناس السلبيين،
0: الأصوات اللي بتكون صعبة.
1: الأصوات السلبية دي هي كتيرة كتيرة أكتر من، على فكرة أكتر، هي أكتر من الأصوات الإيجابية. لازم يعني تحد النظرة على الناس دي، اسمعهم زي ما بقول لك، اسمع بيا طلع بيا، اسمعهم وطلع على طول، لأنه بيديك إحساس بتاع صغر نفس، بيديك إحساس بتاع إنه أنت ما قادر، وفي حين إنه أنت قادر، أنت قادر وقادر أن تعمل أكتر من كده. فلا بد أن شنو تختصر الناس وتتحاشى الناس.
0: نعم. وحابة أشجع المستمعين كمان إنه الطموح العالي ما عيب، ما عيب إنه أنا أكون عندي طموح عالية وأهداف كبيرة أنا عايز أحققها، ولا هي يعني فياقة. أنا بس أنا قاعد كده وداير جاتني فكرة فجأة إنه داير يعني أعمل مشروع، ويعني من غير أي برنامج، هي ما فياقة، لكن هو ترتيب وهو دراسة وهو جدول أنا بخطة في حياتي. أنا عندي 1 2 3 وأنا ساعي إني أحققه. فكثير من الأمثلة زي ما قلت يا أيمن ذكرناها من خلال الواقع بتاعنا الموجود، لكن برضو عايز أسأل، هل أن إحنا هسه حاليا خاصة الشباب الطموح يتفقد يا أيمن وما في شغف، عايزين بجد يعني نعيد الطموح والشغف ده في شبابنا. وأنا قاعدة حين عليهم بصراحة، وقاعدة يعني بجد يعني قاعدين يقول لي مرات أي ناس ما تدي العذر، قاعدة أقول لهم أنا بديم العذر، المرة على شبابنا والمرة على بلدنا ما حاجة هينة ولا حاجة عادية أو طبيعية، لكن محتاجين نمسك بأيديهم عشان يطلعوا من ده. فإذا نحن ما شجعناهم، ما ديناهم الكلمة الطيبة، ما يعني أثنينا من الجهد اللي قاعدين يقوموا به، وأكيد الواحد بيقعد في البيت من غير أي لا دراسة لا طموح لا هدف ولا أي شيء.
1: بالضبط، يعني كلامك صح. في كثير من الشباب يعني عندهم انخفاض حاد في الشفق، في الطموح، في الأشياء في النجاح في انخفاض تام كان على مستوى الشباب. يعني انت كان مشيت في الحياة الأيام قاعدين تحت الظل قاعدين تحت أشجار
0: تجمعات
1: يلعب الضمنة والكشتين الحاجات دي كل النهار كله بتيجي تطلع وتنزل تلقاهم شنو قاعدين ديل شنو ديل نتيجة شنو نتيجة ما في رؤية واضحة للشخص. الواحد بيكون ما عنده رؤية واضحة كده لحياته, ما عنده رؤية واضحة لأسرته, ما عنده رؤية واضحة للشغل بتاعه. يعني دي كارثة صراحة, كارثة غريبة جدا جدا. الحاجة الثانية اللي عملت انخفاض مقارنة بالنفس, النفس بالنفس. يعني أنا بغارن نفسي بفلان, احنا درسنا سوا وقرينا جامعة سوا وقرينا شنو ما عارف سوا, شوف هسه وين وأنا وين. أنت بتدخل نفسك في محل ما في له داعي. طب أنت وكده أنت قاعد تغارن نفسك زي ده, كويس غارن نفسك, طب عمل من نفسك. دي برضو نقطة مهمة جدا جدا, لازم يعني أنت تغارن لكن شنو أعمل عشان شنو تحصل تصل الزلة. الشيء الثالث برضو ده يتكلم عن البيئة. البيئة قد تكون سلبية جدا جدا وبتحطم الناس. يعني أنت بتكون قاعد في بيئة يعني أنا ما عارف أسميها شنو, بيئة سلبية نقول على بيئة سلبية. فالبيئة السلبية دي جواها فيها زي ما جبال قلنا في محطمين, فيها
0: الصداقات ذات الرديئة اللي بتكون داخل البيئة دي.
1: أيوة بالضبط, الصداقات الرديئة دي. يعني بقول لك المستحيل مستحيل أنت تحقق حلمك ده, وفي حين إنه هم بقول لك كده عشان ما دارين إنك تبقى أحسن منهم. على فكرة
0: صح,
1: هم ما دارين إنك تبقى أحسن منهم, دارين إنك نحن نقعد هنا تحت الظل, نقعد تحت الشمس تحت الشجرة دي سنين كلنا نكون قاعدين هنا.
0: فنحن ربينا مع بعض وكل حاجاتنا زي بعض. يعني
1: هاي انت تقدر تسافر, تقدر تسافر تخلينا نمشي وين ها. ده حاجات محطمه. البيئه دي صعبه, دار تنجح انت قاعد في بيئه, البيئه دي اللي جيتها ما كويسه غير البيئه, امشي محل تاني, امشي ولايه تانية, امشي محافظه تانية, سافر برا عشان شنو تكون شنو طلعت من
0: تغير البيئة.
1: أيوة طلعت من مرحلة البيئة. إذن البيئة والمقارنة والرؤية دي من حاجات بتحطم سقف بتاعنا اللي هو سقف بتاع اسم الحلقة بتاعنا سقف الطموح بتاعنا.
0: يا أيمن بصراحة يعني زاجينا مسكنا موضوع يعني الشاب السوداني ده, بصراحة هو يعني موضوع كبير, وإذا فتحنا الأبواب فيه بنلقى إنه يعني بجد في معضلة, في مشكلة حقيقية حاصلة. يعني إحنا زي جينا بنتكلم عن السودان كدولة اللي هي فيها الشباب ديل, بنلقى إنه في شباب طلعوا أصلاً برا إذا كان براهم ولا بأسرهم. فليه؟ عشان ما يفتشوا عن حياة أفضل, عشان يحققوا أحلام وطموحات يعني ويحققوا بها أهداف أسمى وأعلى. لكن بنلقى حتى مع توفر البيئة الجديدة والكويسة وكده الطموحات ما بتلقى إنه في خطوة لقدام. بالعكس يقول لك بدل ما مشى يعني مع اعتذاري لناس أمريكا والأستراليا لحتة مشى بقى أكعب مما كان قاعد في السودان. أريد لو كان قاعد في حلفون بده دي كان أحسن له.
1: دي بتدينا نقطة مهمة جدا جدا. الطموح هو حلم من الصغر, من الصغر, من أنت صغير أنت بتحلم بالطموح بتاعك ده, بتحلم بالأشياء دي, وأبوك وأمك بيشوفوها جواك بينموها, المجتمع الحولك بيشوفوها جواك بينموها. أنت مهما كبرت ومهما مشيت غيرت البيئة بتاعتك, غيرت الوطن بتاعك, الحلم ده بتاع بيكون قاعد جواك. مجرد ما لقيت الفرصة انت بتحققه. لكن انت اساسا الحلم ده ما جواك من انت صغير, ما في حي انت فاضي, انت خاوي كده من جوا, انت ما مليان, ما معبى, ما ما ما ما يعني ما مشبع بحاجة معينة. مهما مشيت, مهما توفرت لك الامكانيات, مهما يعني جاتك كده من ربنا كده زي ما بقوله, ما حتنجح. إذن شنو؟ دي حاجات بتكون جواك وبتحتاج لتنمية, بتحتاج لمتابعة, بتحتاج لدراسة, بتحتاج إنه تشجيع الناس يقفوا جنبك على سنة ما نجي الوقت المناسب بتتحقق. أنت من قلت ناس أمريكا والناس ما عشان تغير الوضع بتاعها, ما هي أساسا من وراء ما في حاجة. هم طالعين أساسا من غير هدف, جيبك أنا قلت الرؤية, هم طالعين من غير رؤية. نطلع امريكا, هي نطلع امريكا خلاص, نهاجر, هي نهاجر, دارت هاجر عشان تسوي شنو؟
0: الهدف شنو؟
1: الهدف شنو عشان تغير من وضعك؟ صح, ايوه. طيب هاجر, في ناس على فكره ما محتاجين لهجره. ده الدكتور قال لي قبل كده, قال لي انت في وطنك قدرت تعمل تحقق احلامك تحقق طموحاتك, دارت هاجر لشنو؟
0: ايوه
1: انت دارت تغير البيئه لشنو؟ البيئة بتاعتك دي البيئة الصالحة لأنه أنت تحقق فيها أحلامك. حقك أحلامك تحققت أمشي تمام طوالي كمل. يعني ما يكون أنت رابط الهجرة بتاعتك أو رابط خروجك من البلد بتحقيق أحلامك. لا, طالما أنت قادر أن تحقق أحلامك في بلدك حققها, ما شرط أنه تهاجر. فالناس اللي بيهاجروا من غير رؤية بيمشوا من غير رؤية, وحيكون قاعدين من غير رؤية, وبيموتوا من غير رؤية. ما في حاجة جديدة بتحصل فيهم. ولكن المشبع من هو صغير مشبع بالفكرة بتاعته بأحلامه بطموحه, أما نكبر بيها ومشى متى مشى غير البيئة مشى أي حتة هو بتتحقق.
0: نعم, وكمان يعني بجد أنا يعني حابة أشجع الأسر من هنا في إنه نعين لأطفالنا ونشوف ونستكشف فيهم المواهب, نعرف أحلام أطفالنا من هم وصغار, طموحاتهم شنو, ونرفع مما بدل هم بيحلموا أحلام صغيرة نساعدهم خليها تكبر وتلامس تلامس السماء. ربنا ادانا إمكانيات ممكن تكون مختلفة. أنا اللي أنا ما مستني لي أكون عندي مثلا عربية عشان أوصل لمشوار اللي أنا ماشى, أنا ما عندي, لكن في حاجة اسمها مواصلات, في حاجة اسمها أأجر عربية, في حاجة اسمها أوبر, في حاجة المهم في وسيلة اللي بتخلينا أنا أوصل للمشوار اللي أنا أصلا ماشي. فما الإمكانية هي الممكن تعطلني. يعني كثير من الشباب يقول لك يا أخي ما عندنا إمكانيات, نحن نجيب من وين؟ فأنا مستني عميل في أستراليا عشان يرسل لي عشان بعد كده أقدر يعني أبدأ المشروع ده, في حين أنه هو قاعد من غير ما يبذل أي مجهود. فكمان الاتكالية مرات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي ممكن تعطل أنه أنا أحقق طموحي أو أوصل لأحلامي وأهدافي.
1: بالضبط. على فكرة يعني في أمثلة كثيرة للناس يعني قدموا مشاريع لبنوكة, نحن عايزين نعمل مشروع وقدم مشروع بيعمل دراسة جدوى يدي البنك وبنك يدي قروش
0: بدولون. أيوه
1: بيقع في الغلط
0: قروض
1: أيوة. بيقع في الغلط تيجي تلاقيه يقول لك البنك شال بيته, البنك شال عربية بتاعته, لأنه أساسا أنا جبال قلت إنت هو ما عنده رؤية ما عنده حاجة في راسه, بس قالوا له عمل مشروع قام عمل مشروع. فده غلط هنا. فلابد نرجع تاني ونكرر, لابد أن يكون في دراسة لحياتك, في رؤية لحياتك. الموضوع ما أنه الناس عملت أنا عمل, الناس دي ما عندها إمكانيات وعندها دراسة وعندها حاجات عملتها وعندها كورسات عملتها, ما ساكت كده. ما أنت أحلامك دار تبقى حاجة لازم يكون أنت عملت حاجات, عشان الحاجة الواحدة دي لازم تكون عملت حاجات كثيرة جدا جدا عشان تحقق الحاجة الواحدة دي. فلابد انه يكون فعلا يكون في شفق, في جدية, في حلم يعني قابل للقياس. الحلم ده لازم يكون قابل للقياس. يعني شو يعني قابل للقياس؟ لازم الحلم ده يكون عبارة عن 1 2 3 4. أيوه. من شهر 1 لشهر 2 يكون عملت كده, من شهر 3 لشهر 4 لغد ما اخر السنة الحلم بكون شنو؟ اكتمل. أما أنت ما عندك حلم وأنا ما عندك شفق, ما عندك حاجة جواك أنا أمولك, أنت بتقع.
0: نعم. إذن الطموحات ما هي الأحلام الوردية اللي إحنا عايشين عليها.
1: لا.
0: إنه أنا خلاص جات فكرة في راسي وقلتها يعني أشهرتها أو قلتها والناس سمعتها بمعنى إنها هي اتحققت, لو ما أصلا لقت مجهود, لقت سعي, لقت شغف, لقت إنه في حركة وفي يعني جهد بتبذل في ده عشان الحاجة تمشي وتنجح. قالوا العايز يوصل للعسل يصبر على قرص النحل.
1: أيوة النحل يقرصك ويعمل لك حبوب وكبور. المهم أنت بتتعب لكن في النهاية هتذوق طعم شنو؟
0: العسل.
1: ذوق طعم العسل.
0: نعم. إذن مستمعينا الأحباب أهلا ومرحبا بكم مرة تانية, وحاسة إنه أنا وأيمن البرانة بنتكلم, لكن كمان عايزين تفاعلكم معانا ومشاركاتكم, والليلة نعرف كيف إنه نقدر نوصل لسقف عالي من الطموحات بتاعتنا وكيف إننا نقدر نحققها. عندنا رسائل من الأحباب الأصدقاء معانا. صديقنا صلاح عوض, صباح الخير عليك, بيقول صباحكم زين, صباحكم حلو مرة صباحكم بيحكي إنه قصة زول طموح بيكسر كل الحواجز عشان يوصل للمراد. بس اسمحوا لي أقول لكم أكبر عدو لعدم تحقيق الطموح هو الكسل. ودي النقطة اللي احنا تكلمنا عنها وجبنا المثل بتاع الشباب ده، وقال وأنا بفتكر الخوف والكسل أكبر عدو للإنسان في الحياة. برضو نقطة الخوف ده احنا ما تكلمنا عنها كويس، شكرا يا صلاح انك انت ذكرتنا بالنقطة دي، مهمة جدا جدا. فبيقول الحلم، يا سلام، قال محمود عبد العزيز، قال لما أرجع للوطن يعود معاي مجد الجبال. يتخيلوا وأنا بكون قاعد كده بتخيل أنا لما أرجع للوطن كل أحلامي حتكون اتحققت بإذن الله. أنا متأكد البراند الخاص بصلاح حيكون بس الصبر، ما بتنازل عن أحلام، بيكون الصبر ما بتنازل عن أحلامي مهما كانت التحديات، بإذن الله أنا قادر أوصل. يا سلام يا صلاح، أول حاجة يعني خليني أصبح عليك مرة تانية، صباحاتك يعني محققة فيها الأحلام والآمال والطموحات الكبيرة، ودي الحاجة اللي تكلمنا فيها إنه شبابنا الطلع أو حتى المواطن السوداني البسيط ده اللي عنده شغف واللي عنده حلم كبير عايز يحققه بقدر شنو هم مشوا وما قعدوا ساي، عملوا براندات من حاجات بسيطة واسمهم لمع في يعني الأسواق من بين البراندات الكثيرة. فربنا يقويك يا صلاح، وربنا يعني بجد يعني يحقق لك الطموح الكبير اللي انت اصلا ساعي له، وزي ما انت قلت ما بتنازل عن احلامي مهما كانت التحديات باذن الله. عندنا نموذج جميل جدا صلاح بتكلم عن كيف انه مشروع البسيط ده هو ما حيتنازل عنه، وأكيد رجعته للوطن حتكون رجعة شايل فيها مجده الجبال العمر، وحتى هو إذا كان في الغربة ولا في أي ولاية من ولاية السودان.
1: يا سلام، الرجل ده ممكن يعني قال كلام جميل جدا جدا اللي هو واثق كده،
0: نعم،
1: وعنده يقين كده وإيمان بالحلم بتاعه. فدي الحاجة المفترض اللي احنا كلنا نتبعها، لازم انت تكون مؤمن بأحلامك، مؤمن بطموحاتك. إذا ما في إيمان أنت ما هتحقق الطموح بتاعك ده. شكرا أخونا صلاح من أجل المداخلة الجميلة دي. أنا ممكن أتشفى زي ما بقول، أشفى منك النقطة دي مهمة جدا كده، لازم تكون مؤمن بشنو؟ مؤمن بطموحاتك.
0: نعم، وذا المرهف كمان يعني بقتبس الكلمات والجمل من الفنانين والأغاني وكده. شنو يا صلاح الحاجات الجميلة دي من الصباح؟ كمان عندنا رسالة من صديقنا جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذة منور الشاشة بوجهك الوهاج والتسريحة البوب، يا سلام. حبينا نعمل شوية تغيير يا أستاذ جمال، وشكرا على التعليق وعلى يعني الكلام الجميل الطيب. بيقول موضوع الحلقة اليوم مع الأخ العزيز الأستاذ أيمن الحكيم رغم صغر سنه، أتمنى إنه يظهر كثير في المنصة عشان نستفيد منه، هو فعلا رائع وده بدينا أمل إنه السودان لسه بخير، مستقبل أفضل، بس عاوزين الكثير من أمثاله إن شاء الله. يا جمال ويلسون،
1: يا سلام، شكرا لك يا جمال، أنا هخش لك في الخاص. شكرا لك يا جمال،
0: شكرا على العلامة بتاع التعليقات، يعني بجد أكيد حتستفيد منه كثير. وشكرا يا أستاذ جمال لمشاركتك، وأتمنى فعلا الحلقة تكون ثرة ومليانة بالمعلومات الجميلة اللي ممكن نستفيد منها إحنا كلنا والموجودين على الصفحة. كمان كاكا جيمس بتقول صباح الخير عليك أخي أيمن وأختي إيناس، حلقة ممتعة جدا. شكرا يا صديقتنا كاكا، بتسلم عليك
1: يا أستاذة كاكا، أخذنا كاكا أقول لك صباح الخير. وعلى فكرة دي ممكن نأخذها مثال حي كاكا، دي من الناس عندهم طموح ما بيستسلموا للحياة. يعني أنا كأخ لها شايف عمليا يعني هي ماشي في الاتجاه الصح، تحب المشاريع، بتحب تنجز، بتحب يعني أسي عندها حاجات بتبيع على السوشيال ميديا على فكرة برضو، فدي من الحاجات يعني متحفز برضو الإنسان، يعني ما بتكتفي بالمرتب لكن يعني بتعمل إنسان عاملة. شكرا كاكا، ربنا يباركك، يبارك كوكو وزوجك المرنم مجدي، نقول لكم صباح الخير، هو في السودان ربنا يجوب السلامة، صباح الخير عليكم.
0: صباح الخير عليك يا كاكا وعلى الأسرة الجميلة، وربنا يقويك وفعلا يكون اسمك لامع زي ما هسع أيمن.
1: تاجرة كبيرة على فكرة،
0: أيوه،
1: بتبيع بواريك والحياة دي على فكرة. لازم تشيلي منها الضريبة
0: طبعا. يا كاكا خلاص جينا كتاب بعد. طيب كمان عندنا أستاذ آدم. آدم موجود معانا بيرجع بيقول التمني نوعان. النوع الأول التمني في الحياة المسيحية هو الرجاء الذي حثنا عليه الكتاب المقدس، ليس مجرد أمنيات بل رجاء إلى الثقة بالله، وثقتنا في أمانة الله بتدفعنا إلى العمل والاجتهاد بمحبة وصبر، مستلهمين من الرجاء في يسوع. أما الثاني فهو التمني الدنيوي، هو الرغبة في حصول أمر محبوب لا يرجى أو مستحيل حدوثه. عرف لنا كمان أستاذ أو الباشمهندس آدم بأنه التمني هو الرغبة في حصول أمر محبوب لا يرجى أو مستحيل حدوثه. رأيك شنو في النقطة دي؟ هل التمني فعلا مستحيل، هو أمر مستحيل أن يحصل؟
1: هو أنا بالنسبة لي التمني حاجة نسبية. ما أنا ممكن أتمنى لكن شنو أقوم أحققه، فهو ما بيتحقق لأنه أنت واقف في نقطة معينة، واقف في أنه أنت قاعد تتمنى بس وقاعد تحلم. لكن إذا بقى معاه وعمل حاجة عملية بيتحقق. أنا ده بالنسبة لي التمني ماشي كعب، ما ماشي سلبي، ماشي سيء. لكن إذا بقى في حاجة عملية ابتديت تنفس فيه، ابتديت تعمل دراسة جدول التمني أو الطموح بتاعك ده، أنت بتضغط إلى نجاح ويكون نجاح باهر. بس أنت ما تتمنى وتقيف. إذا أنت اتمنيت وقفتها حيقيف كده.
0: أيوة. بس. وفي أمثلة كبيرة إحنا قلناها في إنه الطالب أبسط حاجة، يعني الطالب الداري ينجح، ودي دي أمنية إنه أنا عايز أنجح، لكن أنا أحقق ده كيف؟ أكيد في خطوات، واحد اثنين
1: لازم
0: ثلاثة.
1: لازم يدرس، لازم يمشي يجيب الكتب ويقعد ويحل المسائل ويجيب أستاذ مساعد والحاجات دي الحاجات العملية اللي هي بتقودك للنجاح.
0: نعم، وأكيد يا أستاذ آدم أنا بقول إنه التمني ممكن يتحقق إذا بقى هدف وسعينا من أجل تحقيقه، طبعا بالخطوات الجبيلة اللي إحنا قلناها، بالاجتهاد، بالمثابرة، بالتخطيط. يعني أنا أعمل دراسة جدوى عديل لمشروعي ده أو للأمنية بتاعتي دي، وأنا أشوف الطريقة كيف ممكن أنا حمشي أحقق بيها، حتى من هدف بسيط ممكن يكون طموح كبير.
1: بالضبط.
0: نعم، شكرا يا أستاذ آدم على يعني مشاركتك، ويعني انك موجود وقاعد وبتسمعنا. كمان عندنا صديقنا قدورة وتناصر. حبابك يا قدورة. ناس الحمد الحمداب اذا انا قلتها صح في نهاية الرسالة. بقول صباح الخير احبة الغوالي، وصباح الامل والتفاؤل الجميل. صباح بتحفنا بقدومكم اللي بسعدنا، وننتظر بلهفة لبدء الحلقة. بيقول الجميلة الأستاذة الأنيقة، شكرا، زادت طلتك الحلوة، حديثك الطيب بهندامك الرائع. يا سلام يا أستاذ قدورة، شكرا على الكلام الجميل. كل كمان إناس اللي بتسعد كل الناس، وكمان ظهور الضيف الراقي أستاذ أيمن. بيقول بسرد الكلام المحصول أستاذ أيمن إسماعيل، متعكم الله بالصحة وبالعافية. بسلم عليك صديقنا قدورة وناصر.
1: صباح الخير أستاذ قدورة، شكرا من أجل الكلمات الجميلة وتشجيعك لنا. سمير أدعمنا بلايكاتك وبمشاركاتك وكتاباتك الجميلة دي، شكرا لك أستاذ قدورة.
0: نعم، بيقول تعليقه في الموضوع، موضوع جميل ومهم جدا، ونشكر كل طاقم الراديو والقائمين على وضع الحلقات والمواضيع. أولا يعني أنظر إلى الشخص الناجح والمجتهد، خليه هدفك.
1: يا سلام.
0: يعني بجد يا ود ناصر، يعني جيت في في في في الصميم. بيقولوا اتبع كيف اسلوبه، وحاول اجتهد واعمل بصدق، وحلم اكبر، وكل ما واحلم اكتر، وكل ما تتقدم خطوه حاول تمشي للخطوه اخرى، وحبه حبه بتصل بالتمني والاحلام، ولا تنتبه لمن يكسر المقاديف المحبطة. أضع هدفك ونجاحك واستمر وأصل واستمر بتصل لهدفك، وتكون قدوة للآخرين. عبركم أحيي كل الأصدقاء والمتابعين لراديو سمر الجميل، وعبر الأثير أحيي كل الأهالي بقرية الحمداب الجزيرة، وتقبل تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريج وإسلام، متعكم الله بالصحة والعافية. أحبتي. يا سلام يا قدورة. قدورة طبعا رسالته جميلة جدا ورائعة. قال أول حاجة يعني لفتت انتباهي, أول حاجة قال يعني أنظر إلى الشخص الناجح والمجتهد وعين أسلوبه كيف, المشابهه, خطوات العملية القام بها هو شنو, وبعد كده أنت حتقدر كمان تحقق نفسك.
1: شكرا أخونا قدورة من أجل المداخلة, بس انتظرنا شوية نحن أننا محور بعد شوية اللي هو كيف نرفع سقف الطموح. دي من ضمن ان احنا بعد شويه هنتكلم عشان نرفع من السقف بتاع طموحنا ده نعمل شنو. من ضمن الحاجات انه احنا ننظر برضو
0: الناس
1: اصحاب الاحلام, اصحاب المشاريع, اصحاب النجاحات, ونتبع الطرق بتاعتهم. استاذ قدوره شكرا لك, وشكرا من اجل التحيه الجميله, الحاجات الجميله انت قدمتها دي, وان شاء الله التحيه
0: الختاميه للزوجة
1: وعائل الاسره بتاعت في الجزيره دي. يعني إن شاء الله يعني يسمعوا الكلام ده ويسمعوا تحياتك دي, ويكونوا تامين ولامين وسالمين. يعني إحنا هنتكلم عن محور بعد شوية كيف نرفع سقف الطموح بتاعنا. هنواصل معنا وهتستمتع معنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا يا قدورة وتناصر, وإن شاء الله رب تحياتك توصل للأحباب وللأسرة الكريمة. كمان عندنا صديقنا شكري داود بيقول الموضوع ظريف ومهم جدا فعلا, عشان تحقق مشروع حاجة ما سهلة, لازم تسعى لتحقيق هدفك. أهم شيء التفكير الجيد والصبر وكمان الاجتهاد والمثابرة. وبالتوفيق إن شاء الله على الموضوع الظريف. ودي يعني بأمن أستاذ شكري على كلامنا اللي إحنا كل مرة بنردده, إنه الاجتهاد والمثابرة والشغف والتفكير الجيد دي كلها حاجات ممكن تخليك مثلا تحقق الطموحات والأهداف والأحلام الكبيرة. فضل تاور, صديقنا فضل افتقدناك جدا, صباح الخير ولا كيف كان وقتك, بنقول لك أهلا ومرحبا بك. بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. تحية الإنسانية المفعمة بالود والتقدير, أسوقها أولا للسيدة الفضلة إيناس. شكرا لك يا صديقي الفاضل والأخ العزيز فضل على الكلمات الجميلة والتحية يعني الرائعة. بيقول وكمان للأستاذ الكريم أيمن إسماعيل, بسلم عليك فضل.
1: شكرا أستاذ فضل. يعني أستاذ فضل وأحد الأصدقاء اللي هو متابعنا على طول ومعنا على طول. نحن ممكن نجيبه يوم من أيام برضو يعني.
0: يا سلام يا ريت, ده حيجي لك بعد التذكرة من كندا عشان يجي لحد هنا.
1: ما كتير علينا يا أستاذ فضل, دارينك يوم كده في الاستوديو هنا ونشوفك مباشر كده.
0: إن شاء الله يا رب. فبيقول وعبركم إلى كل الأهل والأحباب المتابعين لمنبرنا النابض راديو سمر, ولكل أبناء وبنات شعبنا السوداني الصابر الصامد.
1: يا سلام, كرر تاني منبرنا شنو؟ النابض.
0: منبرنا النابض لراديو راديو سمر, ولكل بنات وشعبنا أبناء وبنات شعبنا الصابر الصامد, سواء داخل حدود الوطن أو في بلاد المهجر والمتغرب. بيقول نسأل الله العلي القدير في هذا الصباح أن يتمم على الدولة السودانية النعمة والأمان. بيقول وإنه يعجل بالسلام والاستقرار ويخفف غربة المبتعدين ويعافي بلادنا وينعم عليها بالسكينة والرفاء. ودعوات المخلصة لكل سوداني وسودانية في شتى بقاع الأرض, لا تكفوا عن الدعاء والصلاة من أجل هذا الوطن الغالي, فهو يحتاجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى. وحول موضوع نقاشنا اليوم رفع سقف الطموحات والفرق بين الطموحات والتمني, إنه التمييز بين المفهومين هو أولى خطوات الوعي وبناء الذات والمجتمعات. الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش. فضل, أول حاجة يعني حبابك ما جيت متأخر, بأنك تجيت متأخر شوية, لكن أن تأتي خير من أن لا تأتي. وبجد رسالة جميلة جدا جدا, فيها أمنيات جميلة للوطن الغالي السودان, أن يعم الاستقرار والسلام وتحايا للشيبة والشباب ولكل السودانيين.
1: أستاذ فضل الله, على الفكرة إذا السلام جاء ورجعنا السودان, أنا برشح أكون وزير الثقافة والإعلام.
0: يا سلام,
1: رجل يعني
0: مسنية.
1: مسنية استاذ فضل انت كان سامعني، انت ان شاء الله احنا حنرشحك تبقى وزير الثقافه والاعلام، رجل نير، رجل مثقف، يعني بمداخلاته من مداخلاته انا اتعرفت على شخصيته، انا ما شفته لكن يعني المداخلات بتاعته وكلامه وكتاباته بيكتبه، رجل ذو معرفه، رجل مفكر، رجل بركه. ربنا يحفظك اخونا فضل اينما كنت، وشكرا من اجل التوعيه والوعي اللي انت بتقدمه، من اجل المداخلات. كلماتك ما عباره عن كلام مكتوب ولكن قد بتلمس صراحه قلوب وبتلمس افكار بتاعت ناس كثيره. شكرا لك اخونا فضل، شكرا.
0: شكرا كمان. وبرضو يعني في تعليق جميل عجبني منه او نقطه جميله، انه التمييز بين المفهومين ديل، الطموح والتمني، قال هو أولى خطوات الوعي وبناء الذات. يعني أنا لو قدرت أفرق بين الاثنين ديل، بمعنى أنا خلاص
1: بقيت واعي بعد كده. أيوة. بقيت فاهم نفسك وأنت ماشي اتجاه.
0: نعم. كمان عندنا شوقي كوري. يا أستاذ شوقي حبابك وصباح الخير عليك، بيقول هلا وغلا صباحكم خير. شكرا يا أستاذ شوقي، وسعيدين جدا بطلتك وبوجودك معنا، ومستنين تعليقك حول موضوع اليوم. إذن كمان عندنا أصدقاء، أنا بس ما قادر ألاقيهم، لكن حابة أشكر كل زول يعني بجد يعني تفاعل معنا في حلقتنا الليلة، ولسه عندنا محور مهم جدا جدا حنتناوله أكيد بعد الفاصل. رأيك شنو يا أيمن، نطلع فاصل ونرجع نواصل؟ كلهم خليكم قاعدين،
1: خليكم قاعدين ما تملوا ما تمشوا، وإحنا جايين فضل وصلاح واللي
0: جمال هيثم. عندنا رسالة من صديقنا هيثم قبل الفاصل، خلينا كده نقرأ رسالة هيثم. بيقول صباحكم خير وبركة وراحة البال، يا رب منورين الصباح ومنورين صباح بلدنا. تحية لك إيناس وللأستاذ أيمن إسماعيل، وصباح مبارك لكل المستمعين والمتابعين في كل مكان. بسلم عليك هيثم.
1: صباح النور قام أستاذ هيثم الرجل العملاق، أقول لك صباح الخير وانطاق الله والصحة والعافية، موعدين بحلقة عن كأس العالم مع بعض.
0: أنا طبعا الليلة يا هيثم حاولت عن بالبخر البسيطة شلتها منك دي. أقدر أتحاور في الكرة وكذا. طيب خلينا تاني أكرر الموضوع. إنه خليكم قريبين ما تمشوا بعيد، يمكن يسمع منك أنت.
1: أيوة خليكم قريبين يا جماعة، إنه فاصل صغير كده وحنرجع لكم إن شاء الله. ماشي.

0: تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معنا في كل برامجنا كل يوم من الأحد للخميس على راديو سمر.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة للمرنم ماركو كوش، ونرجع لموضوع حلقتنا أستاذ أيمن. وخلينا رحب الناس اللي موجودة معانا على الصفحة لسه وبتتابع حلقتنا الليلة. وعايزة أقول في مثل سوداني بيقول البجاور السعيد بسعد. أيوة، وده بودينا لإنه برضو البيئة اللي ممكن بتحقق أو بتساعدني إنه أنا أقدر أرفع من سقف الطموحات.
2: بالضبط، يعني عشان إحنا نرفع من سقف الطموحات، في نقطة كبيرة ذكرها يمكن أخونا، إنه تجاور الناس الطموحين. يعني تلتصق بهم، بتاخد مثلا تاخد إلهام منهم، بتكون عندك إلهام، عندك شفق كده اتجاه الناس، بيشوفهم هم ماشيين كيف، بتدرس حالتهم، عشان أما أنت تيجي في مشوار وتحقيق الحلم بتاعك بتكون عندك خبرة. دي نقطة معينة ونقطة مهمة جدا جدا. الحاجة الثانية، أجعل حلمك أكبر من ظروفك. يعني الحلم بتاعك خليه يكون أكبر من الظروف بتاعتك. ما تقول أنا يعني الميزانية بتاعتي بسيطة، ما بقدر أسدد الاحتياج، ما بقدر أعمل حلم كبير. لا، أنت يعني خلي الحلم بتاعك كبير أكبر من الظروف بتاعتك. ده التحدي هنا ذاته، أنا بقول بذات نفسه، ده يعني ده الطموح هنا بنفسه. أنت لما يكون حلمك أكبر من ظروفك، أنا أفتكر أنت بقيت إنسان واعي وإنسان قادر تفهم حواليك، قادر تفهم الحاجة اللي أنت ماشي تعملها. الشيء الثالث، تضع خطط، تضع أهداف معينة محددة، 1 2 3 4. دي بتساعدك في إنك ترفع شنو من مستوى بتاع الطموح بتاعك. الحاجة الأخيرة، الاستمرارية. برضو أنت لازم شنو يكون في استمرارية، وفي استمرارية في العمل بتاعك ده، ولازم تستثمر برضو الوقت. على فكرة الوقت عامل مهم جدا جدا في تحقيق أحلامك وتحقيق الطموح بتاعك. ركز في الوقت برضو، قسم وقتك عشان تقدر تنجح.
1: نعم، وكمان يعني ممكن أضيف أستاذ أيمن على يعني الكلام الجميل اللي أنت قلته. مرات أنا الحاجة بتخليني ما يعني أرفع السقف بتاعي، لأنه أنا أساسا خدت حد للحتة دي، أنا ما بقدر أعمل الحاجة دي، يا زول السقف ده عالي، أنا حقي لحدت هنا. فباللساننا نحن ممكن
2: نحطم
1: نفسنا، ودي المشكلة. يعني حتى إحنا مرات بنلوم الناس، لكن نحن ذاتنا في نفسنا بيكون خدتين حد معين للسقف ده، ما قادرين نرفع عليه لأنه ما بنؤمن بإمكانياتنا. عايزين يعني كأننا بنشوف الحاجة دي هي ما حقتي، يعني ما لي أنا كإناس، لكن ممكن تكون لأيمن. أيمن ممكن يقدر لها وممكن يعملها بشكل كويس وكمان أحسن مني.
2: كلامك صح، وأنا يعني أنا أحب أشجع المشاهد، يعني أقول لك أجعل حلمك أكبر من تتصور. ماشي، ما تخليكم صغير، كل ما بيجي كبير، كل ما شنو، كل ما الحلم بيبقى أوسع، بيبقى شامل وكامل على فكرة. لكن لما تعمل سقف، أنت حطمت نفسك، أنت يعني ما رفعت من المستوى بتاع الحلم بتاعك، ما رفعت من المستوى بتاع طموحك، ما رفعت من المستوى حتى من المستوى بتاع إمكانياتك. أنت عندك إمكانيات على فكرة. أنا أشجع أي إنسان في الدنيا دي، أي إنسان ربنا أداه إمكانيات. ربنا أداك إمكانيات، أنت محتاج إنك بس تتفعله، محتاج إنك ترفع من المستوى بتاعها، محتاج انك تعمل عليها، محتاج انك تنظر لنفسك، ما تاخذ صوره سلبيه عن نفسك، ما تقول انت ما قادر. لا، انت قادر، وانت بتقدر، انت قادر، انت بتقدر.
1: نعم. أيوة. بس محتاج نكسر حاجز الخوف.
2: بالضبط،
1: الخوف في انه انا ما حنجح، انا ما قادر الحاجه دي،
2: انا ما قادر الحاجه دي، وانا كسول، وانا دي انت انسان كسول، ما بتقدر،
1: محطم نفسك.
2: بتخاف من النقد بتاع الناس. دي كلها من الحاجات اللي هو معوقات، ممكن نقول على المعوقات دي، معوقات بتعيق النجاح بتاعك، بتعيق طموحاتك. انت بتقول اسي انا كان مثلا طلعت مسكت المايك ده، الناس بتقولوا بيضحكوا فيني. انا مسكت المايك، الناس بتضحك فيني.
1: أيوه.
2: انت بتعوق،
1: ما بعرف اتكلم.
2: انت بتعوق في نفسك، ما يعني ما بعرف بجيد الحاجه دي، ما بعرف اقود الاجتماع ده، ما بعرف الناس. الحي في زمان في بيقولوا في اللجنه الشعبيه.
1: أيوة.
2: على فكره بدايه الإنسان في المعرفة والانطلاق في العمل الإداري والحاجات دي بتبدأ من الحاجات الصغيرة اللي أنت من الحي من كده. أنت في الحي لازم تكون عندك صوت مشارك. واضح مشارك عندك صوت واضح في اللجنة الشعبية بتكون عندك حاجات دي كلها من هنا أنت بتبني نفسك. أنت في اللجنة الشعبية الحاجة البسيطة دي ما قدرت تقول رأيك ما قدرت تقول إنه إحنا قالوا مثلا الجمعة جاي ناس تنظف ناس تجيب الحاجات دي عشان ننظف الشوارع لازم تكون عندك رأي برضو فيه. أنت بتقول لا أنا بخاف ما بقدر أتكلم عن الناس دي وده الناس الحي بتاعنك. أنت زي ما تكلمت هنا حتمشي تتكلم وين؟ دي بداية بتاعتك هنا البداية بتاعت كلامك البداية بتاعت نجاحك من الحاجات الصغيرة من البيئة بتاعتك الصغيرة من المجتمع بتاعك الصغير من الحاجات اللي أنت موجود فيها دي بتقودك لقدام.
1: نعم عشان كده الزول اللي بيخاف من الوجعة عمره ما حيقدر يقوم ويستعدل في المشي خاصة في المحلات الوعرة يعني والصعبة دائما داير طريق معبد ساهل عشان يقدر يوصل ما بيقدر يعافر وما بيقدر يجازف في الطرق الوعرة دائما.
2: بالضبط ومثال حي مثال حي اللي هو للنجاح هو الطفل على فكرة الطفل لما يلدوه يحبى بعد شوتين بيمشي يقع يمشي
1: يستيب أيوة. خطوة خطوة
2: الطفل في النهاية قاعد يمشي في النهايه بتمشي انت في النهايه بتنجح انت في النهايه بتنجح بس انت احبى اقع وقوم في النهايه بتمشي في النهايه بتمشي دي مدرسه 2 3 انا اشجع كل بشاهدنا وكل الحضور وكل المعلق علينا وكل الناس قوم وقع في النهايه بتمشي زي ما الطفل بيقوم ويقع وقوم يقع في النهايه هو بيمشي ففي النهايه انت هتنجح في النهاية هتحقق الطموح بتاعك بس انت حاول اعمل على نفسك حاول ارفع من السقف بتاعك ما تخد سقف معين السقف لا انت كان خدت سنة بسنتين مشروعك ده عمله 5 6 7 سنة عمله 10 سنة بنسمع بحاجة اسمها الخطة الخمسينية الخطة كده دي لازم تتحقق في حياتنا وفي اياماتنا دي.
1: يا سلام خلينا نرجع نشوف المشاركات برضو يعني شايفة في أصدقاء مشاركين. أستاذ جمال ويلسون حبابك مرة تانية بيرجع وبيقول للأسف الشديد معظم الذين هاجروا إلى دول المهجر وبصفة خاصة الشباب قال ليس لديهم رؤية أو طموحات والذين هاجروا مع عائلاتهم هم أكثر الناس غير مقتدرين وشاكرين لتضحية أولياء أمورهم معظمهم جاءوا من مخيمات اللاجئين ونسوا كيف إنه أولياء أمورهم ضحوا بحياتهم من أجل إنه أطفالهم يعيشوا أحسن منهم. دول المهجر فيها جميع الفرص المتاحة لتحقيق كل أمنياتك وقدراتك التي وهبها لك الله. أقرب مثل في هذا كأس العالم معظم الدول الأوروبية قال لهم لاعبين من أصول إفريقية هذه الدول اكتشفوا مواهبهم وطوروها واستفادوا منهم. عندنا ميبيان كده صحيح لي الاسم ده بيلعب في أستراليا بيقول هو أصوله من جنوب السودان ولد وترعرع في مخيم اللاجئين في كينيا لذلك أتمنى أن نناقش هذه القضية في هذه المنصة لإنقاذ الجيل القادم.
2: كلامه صح اللي هو على فكرة اللاعب ده أما أستراليا طلعت قبل يومين بكى شديد يعني أنا احترت ذاته يعني هو متضايق على فكرة مع إنه أفريقي ودي ما فيه هو بس نشوف برضو منتخب بتاع فرنسا كله 80% هم أفارغة فحتى الحاجة دي محيرة العالم كله الأفارغة اللي هو المنتخبات الأفريقية ما بتتقدم زي الأفارغة اللي هم متجنسين الزول اللي جاب الحل على فكرة قال الناس زيلك شافوا الموهبة عند اللعيبة وطوروها لهم طوروها لهم دي بيقول قلنا من انا اشوف حاجه فيك بساعدك بيها
1: وادعمك
2: واشجعك فيها دي الحاجه اللي احنا ناقصنا كافارقه كمنتخبات افريقيه كلها على فكره ما قاعدين نشجع اللعيبه بتاعتنا ما بنأهلهم ما في مدارس كثيره اكاديميات كثيره بتاعت كوره لكن هناك برا انت من صغير انت بتعرف تلعب قدر تلعب كوره بيدخلوك مدارس من صغير انت بتكبر ناشئين وتمشي بترحل اما بتبقى شنو لاعب كبير فدي لازم برضو حاجات ننتبه لها ونطبقها في حياتنا ونطبقها في افريقيا بتاعتنا دي برضو عشان انه شنو بعد شويه نحن نقدر ننافس في كاس العالم زي ما الناس بتنافس.
1: نعم كيف ونحن اذا الاطفال بيلعبوا امشي من هنا يا ولد عملتوا دراوة ازعاج وما عارفه ايه. بالعكس ما بنشجعهم يعني بيكونوا في شباب في الحي عندهم خبره ممكن يكونوا مدربين ليه ما يلموا الاطفال ديل لانه نحن اصلا يا ايمن زي ما قلت ما عندنا مدارس ولا اكاديميات رياضيه
2: بالضبط.
1: فخلينا ندعم الاطفال ديل إذا في زول عنده أي خبرة في أي مجال رياضي لأنه الأطفال عندهم طاقة فلازم إحنا نوظف الطاقة بتاعتهم دي نوجهها بطريقة صحيحة. فإذا وجد أي مدرب عنده خبرة في أي مجال رياضي خليه لما الأطفال ديل يعني ما تبقى لنا عدم الإمكانيات كمان معوق ونقول إحنا ما عندنا مدارس ما عندنا أكاديميات عندنا نحن مساحات كبيرة واسعة ممكن نستغلها عندنا زمن كتير وبراحة بتاعت وقت بالذات في الإجازات فإحنا برضو ممكن نستغل الحاجة دي. شكرا يا أستاذ جمال وربنا يباركك. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمر الأنيقين دوما برواياتكم التمني هو ذاته أن نصل إلى سقف طموحاتنا التي ننتظرها للوصول إليها لأن الحياة بدون طموحات ليس لها طعم والتمني يرافقها وبتحققها وبيزيد ملذة الوصول لمبتغانا.
2: بالضبط دي منو؟
1: ده أستاذ عمر السنوسي.
2: شكرا أستاذ عمر من أجل المداخلة الجميلة دي شكرا لك كثير.
1: طيب يرجع أستاذ فضل تاني يقول أشكرك جزيل الشكر أستاذ أيمن طبعا هو بقصدك على الكلمات الراقية والثقة الكبيرة التي اعتز بها والتي أسلجت صدري حقا ترشيحك لي لدورة الثقافة والإعلام هو شرف كبير لكنني أرى أن هذا الوطن المليء بالكفاءات يسخم بمن هم أقدر وأحق بهذا التكليف مني في هذه المرحلة الحساسة. نحن شباب سوداني واعي تعلمنا وعرفنا جيدا ماذا نعني ماذا تعني الوطنية أو الإنسانية وعينا وإدركنا وعينا وإدراكنا التام بكل ما يدور داخل الدولة السودانية وما تمر به من تحديات يجعلنا ندرك أن خدمة الوطن لا تقتصر على المناصب على المناصب أو الكراسي. أنا لست باحثا عن منصب وغير مهتم بالمساعي السلطوية وقال فالوطن يخدم بالوعي بالعمل وبالعطاء الصادق وقال من أي موقع كنا فيه شرف للواحد منا أن يقدم دمه ولحمه من أجل هذا الوطن ومن أجل الأهل والإنسانية هدفنا الإصلاح أينما وجدنا ونسأل الله التوفيق والسداد دائما وبفضلكم وبفضلكم كثير الأستاذ الفاضل أيمن.
2: يا سلام أنا يمكن كلامه ده كله ألخص في جملتين يا أستاذ فضل ده تواضع
1: ده تواضع منك
2: شكرا لك أستاذ فضل.
1: نعم كمان عندنا صديقنا محمد ديسكفر يا سلام يا ديسكفر حبابك وسعيدين جدا جدا بطلتك بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام تحياتي لكم جميعا أستاذ إيناس وضيفك الكريم اللطيف القس أيمن إن شاء الله تترسم يعني في القريب العاجل
2: أحاول أوضح له أنا ما قسيس
1: نعم بقول بس فعلا التمني شيء جميل في حياة كل إنسان لكن بس هل ممكن الإنسان يتمنى شيء ويعمل العكس والرب في الكتاب المقدس قال أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها

0: إيجابي ما في مشكلة على فكرة، إذا أنت بتخطط لحاجة معينة وحاجة دي ما نجحت ممكن تغير، فجأة ظهر لك خط تاني شارع تاني ممكن شنو برضو تغير، بس في النهاية نحن عاوزين نجاح، نحن عاوزينك أنت تنجح، وطالما في طريق بنجح فيه يعني التغير في التغيير جه، والتغيير ده ما حاجة سلبية حاجة إيجابية، فما في مشكلة، فممكن يحصل تغيير في مسار بتاع الحياة بتاعتك. كتير بتلقى الناس يعني في هم في اتجاه ومشوا اتجاه تاني.
1: أكيد أنا بتفق معك وبأمن على كلامك، بالذات إذا هو يعني ما بيضر. إذا حاجة يعني بتكون إضافة ما خصما علي أكيد حيكون شيء جميل. ممكن كمان الآن عملته كان أحسن من الآن ممكن اتمنيته.
0: بالضبط.
1: نعم. إذن أستاذ أيمن يعني زمننا خلاص قرب ينتهي، لكن عايزك أخذك كده كمان في الكتاب المقدس ونشوف مفهوم الطموح، وإذا برضو نتكلم عن نماذج كانت طموحة جدا جدا وقدرت التحقق ده.
0: كويس. يمكن الآية الجوهرية للطموح في الكتاب المقدس من القاف في فيليبي 4:13 بيقول أستطيع كل شيء في المسيح. يعني دي كلمة مليانة، كلمة قوية كده بتشجعك إنه أنت بتستطيع، أنت قادر. الكتاب المقدس كان داري يقول لك أنت قادر، أنت بتستطيع. أما أنت تخوض سقف معين وتقول أنا ما قادر، أنت بعد كده عرضتها هذه الآية، فأنت بعد كده يعني حطمت نفسك أوتوماتيك. قال أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذا أنت عندك ضعف المسيح بيقويك، عندك عاوز محتاج لحاجة المسيح بيديك، فركز في إنه أنت بتستطيع. فإذا أنت قلت ما بتستطيع معناته أنت ما هتستطيع، فالحاجات دي جواك، أنت هو المخير، أنت هو يعني سوي الحاجات دي. إننا مثال حي، نحميا قال أقوم وأسهب الآن. مشى بنى سور كبير جدا جدا، كان محطم وله سنين ومدينة كانت يعني صعبة جدا جدا، لكن شنو مشى شنو بنى سور أورشليم. ده كان يعني زول عنده حلم، عنده رؤية، عنده حاجة عاوز يحققها، وفعلا شنو فعلا حققها. بولس كان عنده حلم إنه يلف وجول،
1: معلش بس هو حتى يعني ما أدى أضانه للكلام السلبي اللي كان بيتقال والضحك اللي كان بيتضحك عليه.
0: بالضبط. قال انت معقول السور ده؟
1: معوقات.
0: في ناس اكيد بيقولوا زول ما شي معقول ماشي من السور ده.
1: ايوه.
0: في ناس دلوقتي هسه في الدنيا دي معانا، معقول انت هتقدر تعمل الحاجه ده؟
1: أيوة.
0: لا انت بتستطيع. عنوان الثاني لحلقتنا انا خدتيه، وانا خدت شعار بنستطيع نرجع نبني تاني سوداننا، بنستطيع انه نحقق احلامنا في السودان تاني، انه يكون في في في تنميه، في بنيه تحتيه اساسيه اساسا موجوده، بتكون يعني في سكه حديديه متطوره، مشروع جزيره بيرجع احسن من الاول. احنا بنستطيع كشعب سوداني انه يكون في نفره حقيقيه تانية طالعه من بلدنا، وحنرجع سيره قويه. فنحن بنستطيع. دي ما دار لنا 2-3 فحاجات كثيره بتخلينا انه نقوي نفوسنا و نقدر نشجع نفسنا.
1: أكيد. وسقف الطموحات ما كلام سيد قال في الهواء، لكن محتاج تنفيذ، محتاج خطوات واثقة وثابتة وراسخة وتكون عملية زي ما بيقول الكتاب المقدس، غير متكاسلين في الاجتهاد. وده داير فعلا انه زي ما تكلمنا كبير عن الكسل، وبأمن الآية دي يعني بتتكلم عن الموضوع ده، ما نكون كسلانين، ناس متكاسلين يعني يوكلوا لنا مهمات وما قادرين. خليك مما نزل يوكلك مهمة او يعني
0: يكلفك
1: بمهام، لكن حتى انا ذاتي لنفسي انا الحاجة اللي تمنيتها انا ما قادر اسعى لها، او ما قادر حتى احققها، او ما قادر اتحرك خطوة. فده زي الزول الراقد وشايل العصاية وبحلم انه انا لو اتزوجتها وجاء الاولاد وما سمعوا كلامي حقعد اضربهم يكشح المويل في الترابيزة يبوز الدنيا. فدي مشكلة، دي قصة زمان كنا بندرسها يعني عن تقريبا الزول عنده القارورة بتاعت السمين.
0: ايوة.
1: فالخواجات بيقولوا انه لو كان الاماني خيول لركبها المتسولون، يعني الناس اللي قاعدين
0: بتتسول
1: دي كان ركبة الخيول دي
0: كان بيقولهم شغل.
1: بأمانة جد. فالحاجة دي ما هينا، الحاجة دي دايرة لها سعي، دايرة لها اجتهاد، دايرة مثابرة، دايرة حركة في نفس الوقت، ودايرة إنك تكون عندك

0: وصبر يعني. مرات بتلقاك مطبات وبتلقاك يعني بتقع وتقوم, لكن داري انك انت تكون زول عندك صبر.
1: صح بالضبط. نشجع بعضنا كلنا نحن في ختام هذا اليوم انه يكون نقول نحن مستطيعين بجد. انت مستطيع وانت قادر يعني. ما يجيك خمول, ما يجيك فتور, ما يجيك كسل, ما يجيك يأس, ما يجيك بؤس بانه انت ما قادر. لا انت قادر, انت محتاج انك بس تنهض تقوم من الحتة اللي انت موجود فيها دي وتتحرك, تبدأ تكون انسان عملي وانسان مكتسب للزمن, انسان ناجح, انسان منتج, انسان يعني قادر تقدم حاجة للمجتمع, قادر تقدم حاجة لأسرتك, لنفسك. سيبك من الحياة دي كلها, لازم برضو تقدم حاجة لنفسك. يعني لا قدر الله ان انت انتكست بقيت نايم في السرير, لازم يكون عندك حاجة عاملة, عندك مشروع, عندك نجاح, عندك حاجات بتجيب لك دخل وانت نايم في السرير. فلازم حتة دي برضو تخطها, لأنه الأيام دول. أنت دلوقتي نشيط, حي يوم أنت ما نشيط ما قادر تعمل حاجة. شكرا لكم, شكرا للمشاهدين جميعا, يعني تلاقى في وقت تاني أحسن وأفضل.
0: أمين يا رب. أمين يا أستاذ أيمن. وبجد الموضوع هو كان يعني موضوع جميل, برغم أنه الزول بيشوفه يعني هو الطموح ده شنو والتمني ده شنو وأنا ذاتي ما قادر, إنه أنا في شنو والناس في شنو. فمرات زي ما قلنا يعني بقينا نعيش حياة فيها استسلام, بقينا نعيش يعني كأننا ما رفعنا الراية البيضاء مستسلمين في إنه إحنا ما حنقدر نعمل شيء. لكن جينا أنا وأيمن الليل عشان نشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة بإنه يعني الأحلام والتمني والطموح والأهداف ممكن تتحقق وممكن توصل لها, وكمان مش توصل لها بس تعلي من السقف ده, وكل ما حققت هدف أكيد حتسعى لإنك تحقق أهداف تانية بتكون موجودة في حياتك. ما تستسلم وما تفقد الشغف والرغبة الجواك, لكن أسعى واجتهد, ربنا أكيد حيقدر يعني حق يديك النجاح, لأنه هو قال شنو, هو بدينا النجاح لأنه نحن عبيده بنقوم وبنبني كل حاجة نخطها في يد ربنا.

0: Con...
1: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: زيكم يا ناس؟
1: تمام
0: اخباركم وصحه؟
2: تمام
0: صحه حلال الناس كويس
1: منورين
2: يا حالات لمتكم
1: اكيد
0: الله يخليك يا اخي منورين بصراحه
3: وجودك وجود هيثم وجود كبير كلنا
1: شكرا
0: قعدتكم سمحه الليله
2: الصحه والاحوال انتم كويسين
0: الحمد لله
3: كلنا بخير تمام
2: الحمد لله حمد وشكر حمد وشكر لك يا الله
0: اخونا خلوني كده سريع كده عشان ما تتفاوضوا
1: تمام
0: الشيء يوقف لكم التفاوض بتاعكم
2: احسن استاجه احنا عارفين
3: اصلا هو مين ما يستعجل كده
2: جاهز نور جاهز
0: خلاص نفتح العدد القديم صفر العدد من 11 نقرا من عدد 4 لغايه 34 بتقول الكلمه المقدسه كده واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوه فعاد بنو اسرائيل ايضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم والآن قد يبست أنفسنا ليس شيء غير إن أعيننا إلى هذا المن وأما المن فكان كبذر الكذبرة ومنظره كمنظر المقل كان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونهم بالريح أو يدقونه في الهوان ويطبخونه في القدور ويعملونه ملاتا وكان طعمه كطعم قطائف بزيت ومتى نزل الندى على المحلة ليلا كان ينزل المن معه فلما سمع موسى الشعب يبكون بعشائرهم كل واحد في باب خيمته وحمى غضب الرب جدا ساء ذلك في عين موسى فقال موسى للرب لماذا أسئت العبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى إنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب عليه لعل حبلت بجميع هذا الشعب أو لعل ولدته حتى تقول لي أحمله في حضنك كما يحمل مربي الرضيع إلى الأرض التي خلفت الآباء من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب لأنهم يبكون علي قائلين أعطنا لحما لنأكل لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل عليه إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا إن وجدت نعمة في عينك فلا أرى بليتي فقال الرب لموسى أجمع إلي 70 رجلا من شيوخ إسرائيل الذين تعلموا إنهم شيوخ الشعب وعرفاءه وأقبل بهم إلى خيمة الاجتماع فيقف هناك معك فأنزل أنا وأتكلم معك هناك وأخذ من الروح الذي عليك وأضع عليهم فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل أنت وحدك وللشعب تقول تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم قد بكيتم في أذني الرب قائلين من يطعمنا لحما إن كان لنا خير في مصر فيعطيكم الرب لحما فتأكلون تأكلون لا يوم واحدا ولا يومين ولا 5 أيام ولا 10 أيام ولا 20 يوما بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم الرب الذي في وسطكم وبكيت أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر فقال موسى 600,000 ماشة هو الشعب الذي أنا في وسطه وأنت قد قلت أعطيهم لحما ليأكلوا شهرا من الزمان أيذبح لهم غنم وبقر ليكفيهم أم يجمع لهم كل سمك البحر فيكفيهم فقال الرب لموسى هل تقصر يد الرب بل أن ترى أيوفيك كلامي أم لا فخرج موسى وكلم الشعب كلام الرب وجمع 70 رجلا من شيوخ الشعب ووقفهم حوالي الخيمة
3: طيب حنكمل من 25 ل 34 فنزل الرب في سحابة وتكلم معه وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 70 رجلا الشيوخ فلما حلت عليهم الروح تنبأ ولكن لهم لم يزيدوا وبقي رجلان في المحلة اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد فحل عليهما الروح وكان من المكتوبين لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة فركض غلام وأخبر موسى وقال الداد وميداد يتنبأان في المحلة فأجاب يشوع بن نوح خادم موسى من حداثته وقال يا سيدي موسى اردعهما فقال له موسى هل تغار أنت لي ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذ جعل الرب روحه عليهم ثم انحاز موسى إلى المحلة هو وشيوخ إسرائيل فخرجت ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم من هنا ومسيرة يوم من هناك حوالي المحلة ونحو زرعين فوق وجه الأرض. فقام الشعب كل ذلك النهار وكل الليل وكل يوم الغد وجمع السلوى الذي قلل جمع 10 حوامر وسطوحة لهم مساطح حوالي المحلة وإسكان اللحم بعد بين أسنانهم قبل أن ينقطع حتى غضب الرب على الشعب وضرب الرب الشعب ضربة عظيمة جدا فدعا اسم ذلك الموضع قبروت قبروت هتاوة لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا ومن قبروت هتاوة ارتحل الشعب إلى حضيروت فكانوا في حضيروت.
1: أمين
2: أمين
1: أمين
0: أمين. ها يا أخوان
2: تعني نقرأ ولا نقصها
3: بعد كده دارين قصة
2: انت قلت انا قصة ولا انا براي
3: انت براكي معاك روحك
2: قصة سمحة. طول الوقت بنعرف مراحم الرب على شعبه لكن هنا في المقطع ده بيورينا بوضوح حاجة احنا بنعرفها عن من والسلوى. في العدد اللي اختاروا لنا هيثم بيقول انه في لفيف مجموعة ما كلهم في النص كده جا في بالهم جرمانين شديد يأكلوا لحمة. الشعب القديم ما كانوا في مصر قاموا طوالي قالوا بدوا يتحصروا قالوا منو يدينا لحمة. على فكرة احنا ناكل لكن كم ما عضينا لحمة بنحس نفسنا ما أكلنا. في الغالة ده الآيات دي بتوافقنا. قال وقد قالوا في الوقت ده ان احنا تذكرنا انه ان احنا في مصر كنا بدون قروش بناكل سمك. ويا حليل مصر وينو العجور وينو التبش وينو البصل الاخضر وينو البصل ساكت وينو التوم حسب ان ثلاثه القثاء والبطيخ والكرات والبصل والثوم القثاء دل دل دل العجور ايوه. قال والان ان احنا بناكل لكن يبست نفسنا خلاص بقت يبست من المن اللي أديته لنا ده. المن ده كان شنو؟ كان عبارة عن حاجة الكتاب وصفها في عدد 7 قال عاملة زي ريصين الكزبرة وعاملة زي المقلب بتاعت القمح شبهها هي ما زيها بالجيم وقت ما يجي الندى بينزل لهم ده أكله وهم بيشيلوا كانوا الشعب يلفوا يلتقطوا يعني
0: يلقطوا
2: وبعد ذاك بيجيبوا الرحايا حقتنا الواحدة دي البرحبادي ويدقوها أو يطحنوا في الهاون الهاون الواحد ده المدق
1: الفندق كده
2: الفندق ويده ويطبخوا في القدور وبعد ذاك بيعملوا حاجة اسمها ملتوت لت قال ملات. فإحنا هنا عندنا جزء من عباراتنا قاعدين نقولها نحن بنقول الهون وبنقول المن وبنقول الكزبرة وبنقول البصل والثوم ويلتلت يعجنوا عجنان. قال طعمه بكون عامل زي الليجيمات البزيت. قال لك وبتين نزل الندى في الحتة المحل اللي هم فوق ده بياكلوا بالليل بالليل بيصحى الندى ما بينزل بالليل وقت نزل الندى بالليل بينزل معاه المندى وهم بياكلوا لا زرعوا لا حصدوا. موسى لما موسى سمع انه الشعب كل زول على راس قبيلته قاعد قدام باب الخيمة أنا إحنا وابع علينا وما أكلنا لحم خلاص موسى استاء شديد وكمان حتى إساءة يعني استياء موسى من استياء الله. فموسى قال لي الله آه يا ربي إنت ليه يا الله عملت فيني كده أنا لو أنا لقيت نعمة في عينك إنت الناس دي كلهم تجيبهم علي أنا تحملني أنا يا ربي ولد حملت بهم ولا ولدتهم حملت بهم عديك كده قال له ولا ولدتهم عشان أنا الناس دي اللي أشيلهم كده في حضني ولا وليهم زي الجنل بلولو صغير الرضيع ما يقول داير دي يقول تقول له ما داير يدو دي يقول ما داير. فقال أنا تعبت منهم زي الأرض زي الرضيع الصغير لا تعرف تشيله ولا تخطه في الواطة. قال لي يا أخي أنا أجيب لهم لحمة من وين؟ إنت أديتني الشعب ديل وهم جنهم نقة وجنهم كلام أجيب لهم أكل من وين؟ أجيب لهم لحمة من وين؟ الناس دي كان طلبهم شنو؟ ما الحاجة اللي بطحنوها العاملة زي الدقيق دي؟ لا لا لا لا, لا. دايرين لحم. قال أنا ما قادر أشيل الحمل ده برايش. هنا موسى بدأ ينق ينق ينق. قال الحمل ده تقيل علي, الحمول هم الناس ديل تقيل علي. قال لو كنت بتعمل, يا الله لو عندك حل لي آي ولا أقتلني عديل. يعني موسى درجة استياءنا إحنا مرات بيكون كده. قال يا الله ولا وريني أعمل شنو أنا في بليتي اللي بليتني بهذه. حتى مسؤولية الشعب دي ذاته هو شافة بلية. في عدد 16 موسى بيقول, قال الله قال لموسى خلاص كده جيب 70 من رجال القبائل ديل ومن الناس اللي بيعرفوا العرفاء, يعني أي عريف حقه مسؤول في الناس اللي كانوا ده مسؤول في القبيلة, الناس اللي كانوا عارفين, وجيبهم ودخلهم للخيمة بتاعت الاجتماع دي, وأنا هأتكلم معاك هناك وحأعمل حاجة تانية لأنك أنت يا موسى بتتكلم معاي, أنا نفس الروح دي هأنزلها على الشيوخ ديل. لما ليك الشيوخ ديل وقال لهم تعالوا يا جماعة في كلام من الله. طوالي الشعب العرفاء والرؤساء ديل جابهم, وربنا قال ربنا قال تقدسوا للشعب, انتوا بتطلبوا انكم تاكلوا لحمه وانتوا بكيتوا في اذني الله في في في, في انتوا بتنقوا بتقولوا دايرين لحم دايرين لحم دايرين لحم ودايرين نرجع لخير مصر وادينا لحم ناكل, نجيب لكم يعني لحمه من وين؟ الشيوخ ديل لما انجوا وقعدوا الله يتكلم معاهم وقال له موسى, ما الله قال له موسى أنا نفس الروح اللي أنت عندك دي أنا حأديه على 70 ديل. الكتاب هنا قال لنا موسى لما بدأ يقعد بدأ يتكلم, قال يا موسى قال 6000 ماشي, طبعا ما بيحسبوا النسوان والأطفال لا بتكلم عن الرجال ما هم كانوا كتار, وأنا كنت في وسطهم وهم بيطالبوني هسي في الوقت ده دايرين يأكلوا, أنا يا ربي بقدر أطبح لهم غنم ولا بقر ولا أطبح كل البهايم تكفيهم ولا ما تكفيهم؟ فموسى بدأ ينق وبدأ يتزمر وبدأ يتكلم. الله قال لي موسى أنت قايل إني أنا ما بقدر يدي مقصرة, أنا حأوفيك وإنت حتعرف إنه أنا بكلامي ده قادر أشبع الشعب ده ولا ما حد. موسى طلع وكلم الناس وجمع 70 رجل زي ما الله قال لي, وقفهم جنب الخايمة, روح الرب نزلت في شكل سحابة وتكلم مع موسى وجعل على 70 رجل الروح. لكن شنو هم عارفين ده كلام الله, لكن زول فتح قشمه نافي, وبعد ما عرفوا انه ده روح الله كلهم مشوا. الكتاب قال لنا هنا ما بقوا الا نفرين, واحد اسمه الداد والتاني اسمه ويداد, بس ديل النفرين. النفرين ديل بدوا يتكلموا ويقولوا ربنا قال لنا كذا وكذا وكذا. طوالي في منه يشوع ابن نون ما كان بيخدم موسى لأنه زول حديث يعني في قلبه يدوب فيه كده, قام قال لي يا رب, قال لي يا موسى أوقف الناس ديل أردعهم؟ قال لي لا لا لا ما تردعهم ولا أي شيء, أنت بتغير أنت غيران علي أنا, خليهم يتكلموا. موسى طوالي انحاز للمحلة هو شيوخ إسرائيل ومرقوا من هناك. بيكلمنا إنه بعد الأمر ده بالذات جاء الله ساق ريح ونزل لهم سلوى. السلوى دي الكتاب ما وصفها لنا لكنها هي من البحر وهي لحمة كويس, وألقاها في الحتة اللي هم كانوا ماشيين فيها, فكل زول يمشي اللحمة دي شدت ما كثيرة, مسيرة يوم قدامك يوم وراك يوم يمينك يوم شمالك انت بتاكل لحمة الليل كله, هم بدوا يجمعوا اللحمة دي. قال لك شدت ما جمعوها وبدوا ياكلوا وسطحوها, لموها وخدتوها وسطحوها في مساطح في حتات يعني كده زي المساطح حقتنا اللي احنا لما اللحمه ما بنجدعها, حق المساطح دي حقت الجزارين بخطوا فوق اللحمه دي في الحته ديك. قال لك اللحم لدرجه كان بين شده ما شبعوا وبياكلوا بين اسنانه, لما نزول من الشبع يمرق بنخرينه شبعوا الدد من اللحمه. اها قال لك الناس ديل ربنا قال لهم إتوا يا جماعة الـ الـ الـ الـ الـ يعني اللحمة دي أدوها لهم كثيرة. ليه؟ هم ذاتهم عرفوا هم وموسى وأي زول كان موجود عرفوا إنه الله حق قادر يشبعكم, مش بس يديكم المن اللي بتطحنه دقيق ملتوت زي اللي جيمات ده, لا كمان بيديكم لحمة جاهزة تاكلوها وتشبعوا. قال لك هم شدت ما عرفوا إنه الله حق لمن البكان اللي حصلت فوق المعجزة دي سموه قبروت هتاء هتاء ساعدوني اسمه قبروت
3: هتأوى
2: هتأوى قبروت هتأوى لأنه هناك دفنوا الناس اللي اشتهوا شدة ما ناس أكلوا أكلوا بفضلوا يأكلوا يأكلوا لحد ما لحد ما هم يعني
0: ربنا ضربهم
2: أيوة. فهنا سموه قبروت هتأوى وبعد ذاك رحلوا من الحتة دي لحتة اسمها حصروت وكانوا قاعدين في الحتة دي. فالقصة دي المقطع ده بيورينا معجزات الله وتعاملاته الخاصة مع شعب بني إسرائيل لما كانوا في البرية نزل لهم المن ونزل لهم السلوى.
0: شكرا لك يا شكرا
1: جميلة
0: وقعدت القصة
2: كتير. القصة هي ذاتها سمحة بصراحة سمحة. شكرا لاختيارك
0: لكن أكيد ربنا داير يعلمنا فيها حاجة, ربنا داير يوصل لنا رسالة مهمة وده اللي احنا دايما بنفكر فيه مع بعض. والسؤال اللي احنا بنفكر شنو ربنا بيشير لك ليه من خلال المقطع.
2: انا لاحظت انتوا يعني وانتوا وانا بحكي انتوا كنتوا بتضحكوا زي كانه الرساله جات قويه انه احنا يا رب يوم احنا عملنا كده ولا لا انا ما عارفه لكن يعني انت وانا بحكي انتوا كنا بنقول مثلا لما نتذمروا كده كنتوا بتضحكوا فانا دار اعرف الله كلمنا كيف من خلال النص ده خلانا نشمت على نفسنا ونضحك ذاته. هل في رسالة؟
0: رسالة مهمة صدقني, رسالة ما نشتكي على الله. يعني في شكاوى رفع الشعب أو وقف بها قدام الله كأنه ربنا بيقصر أو ربنا ما بيقدر, ودي الحاجة اللي ممكن ربنا بيشير لي فيها للسبب بتاع الإنسان وقت ما يتمسك بحتة وقت ما يكون قاعد في حتة وفيها يطيع شهوته ورغبته أكثر من أنه يعبد ربنا أكثر من يثق في الله أكثر من أنه يؤمن في ربنا. وربنا دائما دار لك الأفضل, ما ممكن ربنا يخدتك في حتة وهو ما دار لك الأفضل وإلا تكون أنت اخترت براك أو إلا أنت مشيت براك فيها. لكن كيف أنه دائما الإنسان بشكاويه لربنا لدرجة أنك أنت بتلوم الله وحتى تحد ربنا انه ما بيقدر وده اللي حصل. يعني وقف وخط ربنا في حدود كده انك
2: احنا كنا في مصر مرطبين ومرتاحين
0: يعني اقدر تغيظ ربنا بنغيظ داري غيظه الله
2: يعني داري اللي اخترت احنا كنا قاعدين فوق احسن من البكان طلعته
0: فدي كان دي كانت اصعب ما تتخيل انه يعني الردع او الغضب بتاع الله الحمى على الشعب كان صعب جدا وده اللي بيخليني افكر مره مرتين في المكان اللي انا موجود فيه وما فيش ممكن يحد الله أو يخلي ربنا ما يقدر وده ما بخليني ما أو يبعد عني الشك.
3: ابتهاج جبال انت قلتي يعني لما كنت بتحكي القصة كنا بنضحك ونبتسم وكده
2: ناس الصوت هبشكم
3: هبشنانة شخصية ففعلا بجد مرات يعني أنا ممكن أكون واحدة من اللفيف بتاع الشعب ده اللي تزمر. فالتزمر بيحصل من شنو؟ من مرات عدم إيماننا أو ثقتنا في ربنا. فكتير بنطلع من المود أو الحاجة الجميلة اللي نحن عايشينها بنفتكر إنه بأفكارنا وبمنظورنا نحن البشري ممكن نلقى أجمل من كده, أجمل من الحاجة الرتبة علينا ربنا. فمنقعد نتزمر يا أخي إنه خلاص مثلا لو أنا باكل زي الجماعة دي المن أو باكل عدس كل يوم على حسب ظرفي بقول يا أخي زهدت ومليت من العدس, في حين إنه ممكن يكون هو يعني مفيد بالنسبة لي من ما أكل كل يوم حاجة حلوة تضرني.
0: لكن الناس ده ممكن يخلينا إحنا نشكي على الله أو نتزمر على ربنا لأنه دي الحاجة الصعبة اللي خلت الشعب ده لدرجة إنه ربنا يغضب ودي ممكن يعني بتغير أنظارنا ولا شنو الحاجة ممكن يعني التمستوها في الشكاور قاعد يرفع الشعب وبدأ يغيظ الله. يعني لما كان عايشين في مصر كنا بناكل التوم وشنو شنو يعني ربنا قليل على الحاجة دي ولا
3: شعب ابن إسرائيل يعني كان شديد التذمر في كل مسيرته لحد ما طلع من
2: كان
3: من
2: أرض
3: مصر كدا. أيوة
2: يعني أي حاجة يدوها له طوالي
3: أي ما عشان كده جبال لحظة موسى قال شنو
2: قال
3: أنا حبلت بهم ولا ولدتهم عشان أشيلهم ملاورين زي الأطفال الصغار
4: يعني كانوا مدلعين
3: أيوة كانوا مدلعين لكن
2: لا تعرف تشيله ولا تعرف تخطه في الوطن
3: لكن بالرغم من ده فعلا ربنا كان بالوليم يعني ما دايرين ده يقول لهم خلاص سيبوا ويجيب لهم حاجة تانية ليه لأنه هو ما عايز يتخلى عنهم
2: أيوة.
3: من محبته ليهم ما عايز يتخلى عنهم
2: والحاجة التانية الأهم من ده كله إنه أنا فكرتي عن الله يعني أنا تغيرت في النص ده ليه أنا وصلت لحاجة إنه الله أنت بتعرف اللي بينفعني أكتر من طلباتي
4: نعم.
2: يعني أنا فكرتي عني إنه أنا بقرات بقول أنا احتياجي كده لكن أنا ده النص ده غير فكرتي عن الله في إنه أنت يا الله عارف احتياجاتي أكتر من الحاجة اللي أنا قايلها سمح لي
3: أيوة.
2: يعني الله هنا بيتعامل معي كأب حنون عارف دي مقاسي عارف دي اللي بتنفعني عارف إمكانات جسمي يعني لاحظي الحتة اللي أكلوا فيها لما
3: رجعوا بمناخيرهم
2: ولما ماتوا سموها قبر شنو
3: هتاوة
2: قبر هتاوة تذكروا إنه هنا إنت طلبت حاجات من الله كثيرة وكانت سبب لفنائك
5: كلام جميل يعني كلمة الرب هنا بلمسنا لمسة مباشرة كأنه بشر وكأنه مؤمنين لأنه هنا الغلط جاء في الاثنين جاء في القائد اللي هو كان موسى الرقم يعني هو اللي بيجي كليم يعني كان بيتكلم مباشر مع إله يعني في غضبه كهو بشر من المفترض كان هو يقول لهم إيه يا ربي أنا ما قادر أفهم عمل ليه كده قال كلمات يعني نبرات قوية جدا أنه أنا أحملهم زي المرضيع المرشال جناو كلام كانت قوي يعني لدى الله دي بورينا أن القيادة القائد أنت لازم تكون علاقتك مربوط مع ربك ما تشوف الحديث بتاعت الشعب لأنه أنت اللي بتقودهم وهم تفتكرهم ما فاهمين وإن الشعب أنه الشعب كمان هو نساء تقال نساء أنه هم كانوا قاعدين في عذاب مئات من السنين وأنه عبروا البحر برجلينه وربنا كان الغيم والنار ليل ونحار وأداهم يعني أكل مجان أكل السماء مجان يعني نسوا ده تتخيل أنه واحد ينسى المن والسلوى ويذكر البصل والبطيخ فدي البشر كده فده بورينا أنه نحن لابد أنه ما نلجأ في ذاتياتنا أكتر أنه ربنا لو تخطيط معين هو اللي بيعرف أكتر فإذا أنت داير منه أنه عليه أنه أنت تركع بكلمة لطيفة وتطلب منه بدون تذمر فربنا هو يعني حنون فتتعامل معه بحنية قدوس تتعامل معه بقداسة
4: أوكي. أمين. طيب سريع كده عشان إحنا نجي للتطبيق لأنه الزمن سرقنه إحنا ما حاسين والموضوع جميل كيف نقدر نشارك التطبيق تطبيق من ناحيتك أنت أو في رسالتك في الكلام اللي احنا قريناه وقصيناه كيف نقدر نطبق الكلام ده
2: انا عندي نغنغة كثيره بنغنغ اي حاجه بنغنغ فيها اسمي نخرتي شكلي اكلي شرابي بتير زوجي في اي حاجه بنغنغ فيها وحتى انا ما رضي يعني اقول لك يا اخي امرك برا السودان لا اطلع برا الحته دي فانا عايزه اقول لنفسي في التطبيق في ظل النغنغة دي الله سامع نغنغتي وبيحاول مش بيحاول دايما بيديني الأصلح لي فأنا في النغنغة حقتي قد أطلب حاجة الله ما صعب يديني لها بيديني لها لكن حيعلمني درس إنه أنت اللي بتطلبيه وما أحسن حاجة
4: كويس
5: كلام جميل فعلا أنه كان إحنا بشر أحيانا الواحد يعني بينسى وبيطرق حتى ولو بقلبه لكن تتراجع في نفس الوقت لله أنه يقدر يسامحه ويغفر لك ويديك اللي أنت عايزه
3: يعني نتعلم انه التذمر ماشي كويس ده بيخلينا انه حتى بنبدا نشتكي على ربنا انه هو ما مهتم وانه هو ما مراعي لحاجاتنا
4: كويس شكرا لكم والزمن فاتنا وسرقنا شديد صراحه بجد منو بيجي ترنيمه سريع
5: انا بدي
4: خلاص كده نسمع ترنيمه ونجي راجعين

0: اخو انا رايكم شنو في الترنيمه؟
1: يا كبير يا كبير
0: دايما ترنيمه جميله.
2: انا كمان صوتي كان ما هنا لكن الحمد لله
0: كويس شكرا. الناس ممكن تصلي لنا؟
3: طيب تفضل.
1: الهنا الحي ابونا القدير الله هل بتحمي شعبك يا رب منذ الازل يا رب لحدد الابد يا سيد. يا رب نشكرك لانه يا رب إحساناتك كثيرة يا رب وبركاتك لا تحصى ولا تعد يا سيد. يا رب شكرا يا رب من أجل أنك تعلمتنا من المن والسلوى يا رب. علمتنا قدر شنو أنك أنت إله محب لا بتتركنا ولا بتهملنا يا سيد. حتى لو كنا في بيت كنا في صحراء كنا في أي حتة يا رب اهتمامك بينا كأب حنون أب يا رب يشفق على أولاده يا رب أب محب يا سيد قلبه حنون علينا دايما يا رب. يا رب شكرا لأنك أنت بتعلمنا كل يوم درس جديد يا رب بتعلمنا أنه كيف يا رب نسير في طريقك إنه لا نحيد عن مسارك يا سيد. يا رب سامحنا على تذمرنا سامحنا يا رب على إنه نبنش.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر.
5: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله، فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك، فركب أحد القاربين وكان لسمعان وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
6: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
5: فأجاب سمعان:
7: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
5: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا حتى بدأت شباكهم تتمزق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم، فأتوا وملأوا القاربين حتى كادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
7: ابعد عني يا سيدي لأني رجل خاطئ.
5: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
6: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
5: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
8: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
5: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
6: أريد، فاشفى.
5: وفي الحال زال عنه البرص، فأوصاه عيسى:
6: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأرهي نفسك وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
5: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم، لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
6: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
5: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
9: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
5: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
6: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
5: ثم قال للمشلول:
6: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
5: وفي الحال قام قدامه وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله، فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
10: رأينا اليوم عجائب.
5: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
6: اتبعني.
5: فترك كل شيء وقام وتبعه، وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتزمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
11: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
5: فأجابهم عيسى:
6: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة بل الخاطئين.
5: وقالوا له:
12: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
5: فقال عيسى لهم:
6: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
5: وضرب لهم هذا المثل:
6: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة، ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول: العتيق أحسن.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر، فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا وأيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام ووبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم، وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
7: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغط،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هنا قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها، فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي، فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسهب معه، لكنه صرفه وقال له:
7: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أمفرد

0: قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال، فقال لها:
1: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
0: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
2: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
0: فسمع عيسى وقال له:
1: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
0: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
1: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
0: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
1: يا صبية قومي.
0: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله، فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
3: ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
4: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه، أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغض جنسنا البشري كل البغضة. فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات شحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا ولا حتى إذا قام واحد من الموت.

0: مرقس الأصحاح العاشر. وقام من هناك وذهب إلى منطقة يهوذا، ثم إلى الضفة الأخرى من الأردن، فاجتمع إليه جمهور من الناس مرة أخرى، فأخذ يعلمهم حسب عادته، وتقدم إليه بعض الفريسيين بسؤال ليختبروه، فقالوا:
1: هل حلال أن يطلق الرجل امرأته؟
0: فأجاب:
2: بماذا أوصاكم موسى؟
0: قالوا:
1: موسى سمح بأن نكتب شهادة الطلاق ونطلقها.
0: قال عيسى لهم:
2: بسبب قساوة قلوبكم كتب موسى لكم هذه الوصية، لكن من بدء الخليقة خلقهما الله ذكرا وأنثى، لهذا السبب يترك الرجل أباه وأمه ويقترن بامرأته ويصير الاثنان واحدا، فمن ذلك الوقت هما واحد لا اثنان، وما جمعه الله لا يفرقه الإنسان.
0: وفي الدار سأله التلاميذ عن هذا أيضا، فقال لهم:
2: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر فهي تزني.
0: وأحضر إليه الناس بعض الأطفال لكي يلمسهم، لكن التلاميذ وبخوا الذين أحضروهم. فلما رأى عيسى هذا غضب وقال لهم:
2: خلوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن الله يدخل إلى مملكته من هم مثلهم. وأقول لكم الحق، من لا يقبل مملكة الله كطفل لن يدخلها.
0: ثم حضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. وبينما هو خارج إلى الطريق جرى إليه رجل وسجد له وسأله:
1: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لكي يكون لي نصيب في حياة الخلود؟
0: فقال له عيسى:
2: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تغش، أكرم أباك وأمك.
0: قال له الرجل:
1: يا معلم، منذ الصغر وأنا أعمل بكل هذه الوصايا.
0: فنظر إليه عيسى بمحبة وقال له:
2: ينقصك شيء واحد، اذهب وبع كل ما عندك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال اتبعني.
0: فحزن الرجل من هذا الكلام وذهب مغموما، لأنه كان غنيا جدا. فتلفت عيسى حوله وقال لتلاميذه:
2: ما أصعب دخول الأغنياء إلى مملكة الله.
0: فاندهش التلاميذ من كلامه، فقال عيسى لهم مرة أخرى:
2: يا أولادي، ما أصعب الدخول إلى مملكة الله؟ مرور جمل من ثقب إبرة أسهل من أن يدخل غني إلى مملكة الله.
0: فاندهشوا أكثر وقال بعضهم لبعض:
1: إذن من يقدر أن ينجو؟
0: فنظر عيسى إليهم وقال:
2: الناس لا يقدرون، لكن الله يقدر، لأن الله على كل شيء قدير.
0: فقال له بطرس:
3: نحن تركنا كل شيء وتبعناك.
0: فقال عيسى:
2: أقول لكم الحق، كل من ترك دارا أو إخوة أو أخوات أو أما أو أبا أو أولادا أو حقولا في سبيلي وفي سبيل الإنجيل ينال في هذه الدنيا حتى مع الاضطهادات 100 ضعف من الديار والإخوة والأخوات والأمهات والأولاد والحقول، وفي الآخرة ينال حياة الخلود، وكثيرون هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك، ومن هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك.
0: وكانوا في الطريق صاعدين إلى مدينة القدس وعيسى يسير قدامهم، فكان التلاميذ متحيرين والناس الذين تبعوه كانوا خائفين. فأخذ عيسى 12 مرة أخرى على انفراد وأخبرهم بما سيحدث له، فقال:
2: انتبهوا، نحن في الطريق إلى القدس، والذي صار بشرا سيسلم إلى رؤساء الأحبار والفقهاء، فيحكمون عليه بالموت، ثم يسلمونه إلى الأجانب فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه، ولكنه يقوم حيا بعد 3 أيام.
0: وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي وقالا له:
4: يا معلم، نريد أن تعمل لنا كل ما نطلبه منك.
0: فقال لهما:
2: ماذا تريدان أن أعمل لكما؟
0: فأجاباه:
4: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن شمالك في جلالك.
0: فقال لهما عيسى:
2: أنتما لا تعلمان ما تطلبان، هل تقدران أن تشرب الكأس التي أشربها أنا، أو تنزلا إلى أعماق الألم الذي سأقاسيه أنا؟
0: فقال له:
5: نعم نقدر.
0: فقال لهما عيسى:
2: تشربان كأسي وتقاسيان آلامي، أما الجلوس عن يميني أو شمالي فليس لي أن أعطيه، إنه لمن أعد لهم.
0: فلما سمع العشرة هذا استاءوا من يعقوب ويوحنا. فناداهم عيسى إليه وقال لهم:
2: أنتم تعلمون أن الذين يعتبرون أنفسهم حكاما على الشعوب يتسيدون عليهم، وأن عظماؤهم يتسلطون عليهم، فلا يكن هذا بينكم، بل من أراد أن يكون عظيما بينكم فليكن خادما لكم، ومن أراد أن يكون الأول بينكم فليكن عبدا للجميع، لأن الذي صار بشرا جاء لا ليكون سيدا بل خادما، وليبذل نفسه فدية على الكثيرين.
0: وجاءوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من هناك ومعه تلاميذه وجمهور غفير من الناس، كان الشحاذ الأعمى بارتماوي أي ابن طماوي جالسا على جانب الطريق، فلما سمع أنه عيسى الناصري أخذ يصرخ:
6: يا عيسى يا ابن داود ارحمني.
0: فوبخه الكثيرون وقالوا له أسكت، لكنه صرخ أكثر:
6: يا ابن داود ارحمني.
0: فتوقف عيسى وقال:
2: نادوه.
0: فنادوا الأعمى وقالوا له:
7: أبشر قم فهو يناديك.
0: فرمى ثوبه وقفز وجاء إلى عيسى، فسأله عيسى:
2: ماذا تريد أن أفعل لك؟
0: فقال الأعمى:
8: يا سيدي أريد أن أبصر.
0: فقال له عيسى:
2: اذهب، إيمانك شفاك.
0: وفي الحال بدأ يرى، وتبع عيسى في الطريق.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروحة.

0: صباح الخير وصباح الرضا وصباح المحبة. صباح جديد ويوم جديد، يوم بنستقبله بقدرة الله، بنستقبله بكل الفرح وبكل الأمان وبكل السلام وبكل الطموحات اللي بقينا نحلم بها وختنها وبنفتش لها على حلول وعلى طرق. صباح مليان بالأمل، صباح عايزين نشيل فيه وجع مبارح ونقول له ما لازمك تكون معانا الليلة. عايزين نبدأ صباحنا بتفاؤل، عايزين نبداه بثقة، عايزين نبداه بأنه امبارح مشى ونحن حقين الليلة. نحن يومنا الليلة هدية جديدة، صفحة جديدة، ربنا بيده دبر لنا الكون، خدت لنا الكون، ادانا كل حاجة فيه وقال لنا انطلقوا، شوفوا الليلة حتكتبوا صفحتكم شنو، شوفوا الليلة حتكتبوا في وقتكم شنو. فخلونا نكون واعيين لكل يوم نحن بنعيشه ونشوف نحن هنمسك صفحتنا من البداية نكتب فيها شنو لحد ما نخط راسنا ونقول يا رب بنسلمك أرواحنا بأمان. عشان كده في الحلقة بتاعت الليلة دي عايزين ناخد موضوع حيساعد كتير، أنا شخصيا ساعدني كتير في إنه كيف أنا أعرف أكتب صفحتي. ما عندك أنت أصلا صفحات ملانة أنت بتنفذها، لا، أنت اللي بتكتب صفحتك، أنت اللي بتكتب عايز تعيشها كيف وعايز تمشيها كيف. فلو كل زول شاف العنوان حيلقى العنوان شايفينك ولا عارفينك، يعني نحن بنعرفك بشوف العين ولا بنعرفك معرفة القلب. فده سؤال ممكن يكون بسيط جدا ومطروح لكل زول سأله لنفسه مرة ومرتين وثلاثة، لكن حاوزين ناخده في رحلة كده وزي ما بقوله نفليه عشان نعرف نحن قاصدين به وشنو وعايزين منه شنو، وهل مهم انه الناس تعرفنا قبل ما تشوفنا ولا تشوفنا وبعدين تعرفنا. فكالعادة جبت صديق البرنامج، ولما اجيبه بعرف اقلب معاه الصفحات وبكون مدياه مجهزين على الحلقة، ولما نخش نقعد في الكرسي فبنطلع كلام تاني بعيد وبيجي منكم وبعد كده نحن بنقوله مع بعض. فعشان كده هو بيجي جاهز، بيجي شايل اللابتوب بتاعه، بيجي شايل حاجاته، مستعد انه لأي سؤال يتقال، ففرصة ناخدها ونسأله. بس خلونا نصبي عليه. صباح الخير يا أستاذ ياكسون.
1: صباح النور، شكرا كثير على اليوم ده، الضيافة والعنوان الغريب شوية، عارفينك وما شايفينك، شي كده بخلي الواحد يعني يقوم يتلفت كده وكلام زي في سؤال زي محيرينك يعني وكده، ودي حاجة جميلة برضو يعني نخش في خبرة جديدة معاكم.
0: شفت نحن ما قعدنا نجيبك للحاجات اللي بنزرك فيها، فعارف في سؤالنا بيقول شايفينك ولا عارفينك، بدخلنا في أول حاجة. أنا لما جيت أفتش يا أستاذ ياسو في الحلقة دي كنت في منو شافوه وما عرفوه. فلقيت إنه الناس حتى المسيح في ناس شافوه وما عرفوه. طيب أجيب منو يتكلم في الموضوع ده؟ أجيب أستاذ ياكسون. فخلينا كده أستاذ ياكسون نخشها كده من البداية، المتحمس حقيقي للحلقة دي. إنه في شنو ممكن يخليني بعد 10 سنين مع ناس أقول الناس ديل كانوا شايفيني لكن ما عارفيني؟
1: هو طبعا عادة يعني احنا بنكون يعني من يشوفونا زي ما يعني بيشوفوك، حتى الانتاج، حتى يعني صورة الشكل، يعني انا قصدي انت بتعمل شنو، ممكن يشوفوا الحاجات دي كلها، دي حاجة يعني قاعدين نمر بيه. ولكن غالبا لما يكون في السؤال بتاع انه بنشوفك لكن لما يجي سؤال المعرفة دي حاجة تانية، يعني المعرفة دي عندها علاقة به يعني بتفاعل، بتداخل، عنده علاقة أكتر يعني بحسب يعني المسيح لما كان بيتكلم عن إنه هل في واحد عرف تعليمه، مقصود هنا يعني حاجة عهدية. لما نقول عهدية يعني زي أنا متفق معاك في بنود معينة، أنت فهمنا أنا فهمك وهكذا، يعني في قواسم مشتركة يعني إحنا متفقين عليه، ده هنا المعرفة المقصودة هنا. فأنا شايفك، حتى شايفك بتشتغل وبتعمل ويا هو عندك وكده وبيجاي وبقاين الصورة كلها، لكن المعرفة العهدية، العلاقة، البنود، دي حاجة تانية، حاجة أعمق، حاجة ممكن يعني تجي تقول زي ما في النص اللي يعني بتاع يسوع لما نخلص تعليم وبيجي يتكلم مع الناس انكم يعني بعد ده كله انتوا يعني عرفتوا شنو من انا بقوله. فزي الدير يقول المشكله ما في انك انت فهمتها، المشكله ما في انك انت عرفتها، بس يعني انا قصدي انك انت شفت الحاجه الانتاج، لكن في حاجه تانية يعني في مرحله تانية انك تكون حكيم، انك تشيل المعرفه تكون جزء من شخصيتك تحولك. طبعا المعرفه مع الاخر من يقول بعرف الزول ده، اذا في اختبار في تداخل يعني في ابعاد
0: يعني انا بفكر في كلامك
1: يعني في ابعاد تانية يعني ابعاد تفاعليه. طبعا البعد العهد هنا انه في بنود زي ما قبل قلت، في حاجات مشتركه، في حاجات يعني انا عارف حتى الزول ده لو تصرف بالطريقه الفلاني انا بكون فاهمه، او ممكن يقول كلام انا عارف هو قاصد شنو، او ما يتكلم لكن انا فاهم هو قاصد شنو. دي المعرفه هنا، المعرفه الوجدانيه التداخليه واكثر.
0: عارف يا استاذ ياكسون كده رايك شنو ندخل الناس دي معانا عشان الموضوع تمام. انت طبعا خش معاي في اساميهم عشان نحاول نقضيهم، لانه في ناس بتزعل بيقولوا انتوا ما قاعدين تردوا لنا. عندنا سارة بتقول السلام عليكم اختي، صباح الخير. يا صباح الخير عليك يا سارة. سارة، الناس شايفينك ولا عارفينك؟ رايك شنو في الكلام ده؟ الناس بتعرفك ولا شايفينك يتعودوا على شكلك؟ عندنا مروة بتقول السلام عليكم ورحمة الله، يا صباح الخير عليك يا مروة. أرجع يخش معانا في الموضوع لأنه الموضوع يعني جميل إنه الناس شايفيننا ولا عارفيننا، لأنه نحن بقينا في حاجات كثيرة يعني بيقولوا على شنو بنتخيل إنه الناس عارفيننا، وبنتفاجأ إنه الناس لا ما عارفانا. عندنا جسمة بتقول صباح الأمل والتفاؤل، يا صباح الخير عليك. في أرجع تعال، يا أخي اسمك جميل يا أرجع تعال، ولا اللي أنت مديه لنفسك أرجع تعال؟ يلا أرجع تعال عشان الناس يشوفوك ولا يعرفوك. فبيقول صباح الخير والسعادة، يا صباح الخير. خشوا معانا في الموضوع وخلونا ناخده بالبسيط، بالنقاط البسيطة. هل الناس شايفانا ولا عارفانا؟ ونحن بنشايفين الناس ولا عارفينهم؟ وكيف نحن نتأكد إنه الناس عارفيننا؟ هل في حاجات بتورينا حقيقة إنه الناس دي شايفيننا وعارفيننا؟ طيب لو يا أستاذ ياكسون أخذناها بأول نقطة، هل لما زول يكون بيخدمني معناه بيعرفني؟ هل الخدمة مرتبطة بالمعرفة؟
1: هو الخدمة دي يعني في العرف بتاعنا ممكن الزول يقدم خدمة يعني حتى ولو زول ما عارف. يعني طبعا الخدمة بيختلف من انه انا شايفك في الطريق، او يعني شايف انك انت بتحتاج مساعدة انا ممكن اساعد. احنا عندنا مثلا في السودان في عادة جميلة، مثلا انا طبعا الحاجة دي ما شفتها في هنا حتى ذات، ممكن يكون بشكل عام عربيتك عطلت وهو زول ماشي في الشارع يقوم يجي للزليك تتحرك وخلاص ومشى يعني وكذا، يعني شافك انت وقعت ولا كذا يجي يساعدوك يرفعوك. لو حصلت حادثه بتلقى الناس بتيجي جاري بيوقفوا عرباتهم يعني بيجوا. دي خدمه يعني دي حاجه عرف وعاده اجتماعيه عندنا لا في السودان، يمكن يكون في ناس ثانيين دول حتى، لكن يعني دي حاجه مثلا دي خدمه انا بقدمها. فالخدمة اللي هي عنده علاقة بالطريقة بتاعت الحياة، المجتمع بتاعنا متعود على الحاجة دي حاجة عامة. لكن الخدمة اللي هو يعني ممكن بيتطلب مني جهد، ممكن بيتطلب مني وقت، ممكن بيتطلب مني تفكير، ممكن بياخد مساحة ما مجرد بس حادثة أنا يعني دار أساعد زول في مشكلة. لكن ديك بقى يعني ممكن الواحد يفكر فوقه أكتر، يعني ممكن في ناس أنا بقدم لهم بخدمهم، خلينا نقول مناسبات مثلا
0: دخل يعني لي في عمقك
1: كويس، مثلا مناسبات عرس عندك مثلا أي في مناسبة يعني اجتماعية لامين فوق ناس. هنا بقى الزول اللي بيجيك في المناسبة دي يعني يدق الصيوان ولا ما بعرف يخش جزء من الستاف بتاع الشغل ده، ما هي زول بيجي
0: أيوه
1: يعني ده غالبا زول قريب خالص بيجي، يا صديق يا أهل الأصدقاء اللي هم بيجوا جزء من العائلة ده ممكن يجي يعملك. لكن أي زول ما بيخش في الحتة ديك. فدايما يعني أنا بساعد ناس بيجي بشتغل معهم بساعدهم من يكونوا ناس أعزاء، يعني ناس كده عندهم مكانة خاصة وجدانية جواي، فده أنا بقوم بصير له بجي بتعب معه وكده. طبعا ده بره من حاجات تانية، مثلا أنا ممكن يعني أساعد زول حتى ولو في دائرتي، أنا ممكن أستفيد شنو من الزول ده يعني.
0: بالضبط،
1: يعني دي حاجة يعني أنا لو مشيت دقيت صدري كده أنا بستفيد شنو، فبيكون في أنا بقدم مساعدة في الحاجات اللي أنا ذكرته، مثلا مناسبة إذا كان في الصيوان أو مثلا عرس أو تخريج أو مثلا المهم ده بقى أنا بشوف مدى الاستفادة بتاعتي أنا لو قدمت. لو أنا شايف إن أنا ما بستفيد حاجة ما بتعب نفسي يعني، دي حاجة عندنا لا، فلازم يكون في مصلحة من وراء أنا بستفيد أكتر. يعني أنا بقدم دي لكن بكرة أنا حستفيد حاجة تانية أكبر،
0: أو بنتظر إنك ترد لي الجميل ده في يوم من الأيام.
1: بالضبط، وده حاجة تانية يعني. طبعا حكاية إنه في الرد الجميل ده باتنين يعني. الرد الجميل إنه أنت تيجي تساعدني في وضعي أنا لما أنا أكون عندي نفس الحالة، أو رد جميل في حاجة تانية أنا ساعدتك فيها لكن أنا دار حاجة تانية.
0: أيوة ما حاس زي ما بقوله جميل أمسك ليلة لما نيجي وقتها.
1: بالضبط كده. فده الحاجة اللي إحنا عندنا، ولكن الشائع حكاية إنه أنا بقدم حاجة مقابل يعني ألقى حاجة، دي حاجة شائعة.
0: أيوة
1: في مجتمعنا حسا في عرفنا.
0: طيب لا ما خلاص انا هشيل لك كده يا استاذ ياكسون، هاخد الورقه دي بعيده مني لانه انا لقطت لك كلمتين ثلاثه ومشي لك فيهم. انا رشيده دي قاعده في نص ناس سنه سنتين ثلاثه اربعه اكلوا نص عمري، ايه فجاه كده انا اقول حصل اي موقف كويس ولا كعب، اكتشف انه الناس دي ردود افعاله ما بالطريقه اللي انا كنت متخيلاها. هل ده معناه إنه هم كانوا عارفيني ولا أنا ما عارفان، ولا أنا كانت توقعاتي عالية شوية عندهم؟
1: هو حكاية التوقعات
0: يلا شفت الورقة دي طارت بعيد.
1: حكاية التوقعات دي طبعا ده من أكتر الحاجات اللي قاعد تصدم الناس، ما بس في مجتمع، مثلا علاقات صداقة أو زمالة أو ناس مجتمع يعني عايشين مع بعض. التوقعات ده حتى في الزواج، حتى في الصداقات. يعني في ناس كأصدقاء لسنين ممكن هو يعني توقعه بيجي بيتفاجأ بحاجة تانية غير ما كان في ذهنه. فعشان كده بتلقى في ناس بيقول لك يا أخي ديل كانوا أصحاب لكن بيجوا أعداء، ديل كانوا ما بعرف حتى كانوا بيحبوا بعض لكن بيجوا يكرهوا بعض. يعني حكاية احنا أحيانا بنربط فكرة اتنين اتنافروا بعلاقة حب أو بزواج، لكن حتى في الصداقة حتى في المجتمع يعني ممكن الناس تقوم لطالما أخذت التوقعات معين تجاهك، لما التوقع ده ما يحصل طوالي بيحصل 180 درجة تحول، وبيقوم بيحول العلاقة دي إلى عداوة. بعد ده إذا في أي غسيل وسخ بيتنشر ويدقوا صفايح والحاجات دي كلها ليه؟ لأنه أنا توقعاتي كانت يعني أنه في حاجة، مع أنه التوقعات يعني شيئين، يعني أنا صدمت فوقك يعني كنت عايز مصلحة معين حاجة معين
0: ولا طمعان فيك أكتر
1: طمعان مثلا. أيوة بعدين كان بقوم ما لقيت الحاجة دي وأتأكدت تماما أنا بلقى خلاص، بعد ده يعني علي وعلى أعدائي ويبدأ السجالات، بعد تشويه السمعة، بعد المرارة والكراهية، بعد ممكن يتحول يمشي للناس التانين القريبين مننا مثلا وهكذا.
0: طيب أنا هشيل التوقعات دي ودخلها في نقطة حساسة شوية. أنا طبعا قاعد أحب أتناقش معك في المواضيع الاجتماعية وبالذات الكيان الأسري، لأنه شايفة إنه الأسرة لو هي كانت صح المجتمع صح. يعني لو مستحيل المجتمع يتبني ونحن وصرنا الأسرة جوا فيها خلل، ما هو المجتمع أسرتي وأسرتك وجارنا وجارنا وجارنا. طيب الكلام ده لو جينا طبقناه بين الراجل ومرته
1: اللي هو
0: توقعات مصلحة حب، الراجل اللي بيجي بعد 10 سنين ويجي يقول لا أنا دي شايفاني ما عرفاني ما عرفتني، والمرة تيجي تقول لك يا أنا يدوب عرفته زلد أنا يدوب عرفته دي محتاجة شنو بتتقال لي بالذات النقطة دي ليه؟
1: الأبعاد دي طبعا التوقع بتاع أنه أنا مثلا متوقع أنه من أجل أتزوج أنا متخيل الزواج بتاعي يكون كيف، أنه أنا زوجي ده يعاملني كيف، وهو يعني حتى يعني قدام المجتمع هو كيف، طبعا العلاقات بالذات الزوجية زول بتوقع الزوج كيف في البيت بيكون كيف بيتعامل يعني ده أكتر حاجة. طبعا الصدمة بتيجي هناك إنه أنا يعني أتوقع ممكن رومانسية لقيته ما في متوقع إنه هو ممكن يكون هو كان كريم يعني لما كنا في الخطوبة يعني لكن بعد شوية بقى بخيل. دي صدمات ممكن الواحد يجي يشوف بقى مختلف طبعا يعني ما بين برا وجوا إنه أنا اتصدمت هو جا طلع كده. ده برا من إنه هو باين كان زول بيحترم الستات لكن جاء يعني اتضح انه هو ما بيحترم اساسا الستات.
0: مش بس في السنين الاولى لكن انا بتكلم عن النقطة يا استاذ ياكسون. لما اعيش مع زول بعد 10 سنين وبعد 10 سنين اجي اقول الكلمة، على فكرة الكلمة دي مرة شديد عندها مرارة. لما بعد 10 سنين اكتشف انه لا زول ده انا ما كنت بعرف كل حاجة فيه، او زول تاني يقول لا انا رشيد زي ما كنت بعرفها، يلا بيحصل هنا موقف. أنا عايز المواقف الممكن تخلي زول يقول الكلام ده.
1: موقف صدمة.
0: لو خدتها في خيانة، لو خدتها في مصلحة.
1: الصدمة أي طبعاً يعني ممكن تكون خيانة يعني، ودائماً الحياة دي في الخيانة طبعاً. لما نقول ما بعرفه ده غالباً بيكون في خيانة.
0: على فكرة الخيانة أنا طبيعي لما نقول معلش بس جملة خيانة دي عشان بس أنا عندي لها مفهوم تاني. الخيانة نحن بنقصدها هنا ما خيانة جسدية. تكون خيانة عهد، خيانة موقف، خيانة معلش أنا قطعت.
1: ما هو يعني لا، الخيانة في العلاقة الزوجية دائما بيكون إنه في طرف ثالث خشة يعني ما
0: رجحتني للنقطة.
1: لا لا لا في طرف ثالث، الطرف الثالث ده يعني ممكن يكون اهتمام، ممكن يعني في زول شاف واحد من الطرفين شاف إنه في اهتمام زيادة من اللزوم بطرف ما، ده ممكن يعني يكون تكون دي خيانة. لكن ممكن يعني أنا ما أعرف أنت كان قاصد مثلا إذا في واحد شال قروش أو صرف قروش ومن غير ما التاني يعرف. طبعا المشاكل دائما بيكون يا قروش يا تربية، يا هم ثلاثة مثلثات دائما بيكون فيها المشاكل اللي بيجي فوق الكلام الكبير ده يعني اللي هو يا موضوع قروش يا موضوع يعني في طرف ثالث خشة في القصة دي، يا بيكون يعني الطرف يا بيكون في طرف يعني الطرف الثالث ده مش يعني علاقة حب لكن ممكن واحد من الطرف العائلتين يعني العائلة ديك ممكن تجي خاشة ذاتها، ده كمان ممكن يؤدي لحتة بتاعت انه هو ما بقى زي الأول اتغير.
0: طيب انا ممكن عشان ولا نتهم الاهل ولا نتهم الاطراف اللي بتخش بين اثنين، احط عليك كده بين اثنين وجيت انا كنت الجمله دي المصلحه، جيت لقيتك بدلت مصلحتك علي.
1: يعني انت قصدك انه هو بقى يهتم بنفسه اكتر؟
0: ايوه.
1: هو بقى ما بيهتم بالطرف الثاني
0: بالضبط، هم اثنين فجاه حصل موقف انا مش متوقع التوقعات من صديق ممكن من حبيب بره، لكن نحن ناس مقفول علينا باب سنين يحصل موقف نحن زي ما بقول عايشين كده وشف وشك 10 سنين يحصل موقف تجي تبدل مصلحتك علي. أنا هنا ده ما زعل، أنا بقول ده ما زعل، بقول أنا هنا اكتشفت في الجانب أنا ما كنت شايفه.
1: مع أنه أنا حكيت أنه أنا اكتشفت حاجة كنت ما عارفه دي حاجة شائعة، لكن احيانا قاعد تكون فيه نوع من المبالغه يعني انا ما بعتقد انه يعني ده اكتشاف ما كان معروف، لكن خلينا نقول انه الحدث اللي خلى الاكتشاف ده يحصل ما حصل قبل كده كان.
0: وضح
1: لي. لكن دي حاجه موجوده.
0: جميله يا استاذ ياكسون، وضح علي.
1: دائما بقول انه لما الزول يجي يقول انا اتصدمت فوقك يعني خاصه في الموقف الفلان يعني الليله، الحاجة اللي خلى إنه الصدمة دي تحصل أساساً في العشر سنين دي كلها ما حصلت يعني الاحتكاك اللي بيخلي الطرف الثاني يقول أنا اتصدمت كان هي شنو ولا شنو، دي يمكن تكون قاعدة موجودة. طبعاً أنا بقول مثلاً الناس اللي هم مش شاكلوا ده ما بيعني إنه هم كويسين، ده بيعني إنه السبب اللي بيخليهم يتشاكلوا لسه ما
0: لسه
1: حصل،
0: لسه ما جاء
1: بس لكن لما نيجي طوالي بيكون اسم شنو يا أخي يعني بيقوم بيطلع. أو الحاجة دي ممكن تكون بتظهر بطريقة الطرف الثاني ما شافه يعني ما اختبره يعني تمام كده إلا يشوفه. فأنا

0: وضعه المادي بقى كويس. بعدين الجبان حاجات تانين عشان القروش ظهرت. هنا بقى يعني أنا بيجي بقول صدمة.
1: أيوة.
0: خلينا نقول إنه برضو يعني هو مكفول, يعني زي بيقول إنه هو قافل نفسه في دائرة معين. يعني أنت الطرف الثاني بعدينك شغله, هو قافل نفسه في المربع ده. بعد شوية في اهتمامات تانية جات خشت.
1: أيوة.
0: يعني إحنا عندنا زمان في المجتمع الأسري مثلا ما كان في موبايلات. أسي معظم المشاكل بين المتزوجين قاعد يكون موبايل هو السبب.
1: هو السبب,
0: ما هو لأنه ما في موبايل. يعني أنا أقدر أقول إنه في حاجة مفترض يعني تحصل عشان يكشف الحاجات التانية.
1: أيوه
0: دي النقطة.
1: أيوه أي حاجة تديك معلومة جديدة. على فكرة يعني صديقك ظهر اللي أنت بتحبه تصفضه. أخلي لك تعالي يقول أنا أنت قاعد تستمتع بها بجد.
0: فضل ده هو كاتب مرتين ولا كم؟ كاتب, أيوه. كاتب كم مرة؟
1: أنا حأقرأ في
0: بيبدأ بصباح النور والأنقاض,
1: صباح الخير والتفاول والنشاط, دي واحدة. عندنا أيوة قسمة. عندنا آدم بشير بيقول صباح الخير والسعادة, صبحكم الله بالخير وحفظ الله بلادنا أرضنا وشعبا, تحياتي لكم. يا صباح الخير عليك يا أستاذ آدم, وربنا احفظ بلدنا وتصلح وتبقى أحسن بلد في الدنيا. ده بيتطلب مننا إنه نحن نعرف نصلح نفسنا, نعرف نصلح دواخلنا من جوا. يلا البعادة جايك أستاذ فضول. لقيته
0: صباح الخير والتفاؤل والنشاط لبرنامج صباح بلدنا عبر أصير راديو سمر, والتحية عطرة للمبدع رشيطة وللضيف العزيز الأستاذ جاكسون البين. ووردا على جدلية شايفينك ولا عارفينك وصراع جدلية شايفينك ولا عارفينك وصراع الحب والمعرفة والمصلحة, أقول إن العين قد ترى المظهر لكن المواقف وحدهما هي التي تكشف مخابر الجوهر. دي الحتة اللي هسه بقول فيها, فمن يراك بعين المصلحة تنتهي قيمتك عنده بانتهاء منفعته, وهذه معرفة وقتية لا تبني مجتمعنا ولا تشط أعضاء أمة. فالرؤية بالعين مجرد توثيق للملامح, أما المعرفة الحقيقية فهي الغوص في تفاصيل الروح وفهم الوجع. يا سلام, احنا بس نقعد نقرا لفضل
1: وخلاص
0: البرنامج ده
1: انتهى خلص. انا رسائل فضل طبعا باخدها معايا معانا في المحاور واحده
0: يعني
1: واحدة.
0: هو الطرف الثالث دائما معانا في الحلقات. رائع يا استاذ فضل. ومشاركه الفرح والتماس الاعذار مهما تعقدت المصالح وتغيرت احوال الدنيا, يظل الميزان الحقيقي الذي لا يختل هو أن الحب أولا والإنسانية دائما, ونحن لا نحتاج إلى من يرانا ليحكم علينا, بل نحتاج إلى قلوب تعرفنا لتقف معنا وتتأصل فينا قيم التآخي والنقاء. فلنجعل الإنسانية بوصلتنا والحب الصادق رابطنا,
1: شفتها؟
0: ولنترك المصالح الزائلة خلف ظهورنا. كل التحايا والتقدير لكم من فضل كجو, ودام الراديو سمر منبرا للوعي والمحبة, والسلام لكل السودانيين. شكرا كثير يا أستاذ فضل.
1: يلا أنا خلتك تقرأ رسالته ده عشان تتبسط. أنا عارفك بتستمتع بكلام اللي بيقوله أستاذ فضل.
0: بالضبط كده.
1: يعني أنا بحس أنه ديما أستاذ فضل من الشخصيات الفعلا نحن بننتظرها من كل المتابعين, رائعين جدا جدا. أنا بقول أستاذ فضل ليه؟ لأنه في اختلاف في التوقيت. يعني رغم اختلاف التوقيت ورغم انه في دوله تانية وعارفين انها مثلا كندا الشغل فيها اكيد التزام, رغم كده بكون حريص انه يتابعنا بجد. عشان كده يا استاذ فضل يعني نحن من هنا بنطمئن عليك وبنصلي انك ربنا يحميك ويخليك فعلا حب البلد مشبع به وتعرف تنقله للناس التانيين. انت فعلا السفير اللي قالوا ربنا انه خليكم سفرة, فانت سفير للسودان هناك. يعني ما محتاج انه لا تاخده بوسام, فانت ماخده بالحب من قلوب الناس يا استاذ فضل.
0: شكرا كثير للإضافة, إضافة اليوم وللبرنامج وللإذاعة بشكل عام. يعني شكرا كثير.
1: فعارف يا استاذ فضل خليك معانا لانه انا عندي محور كده عايزه اخد فيه استاذ جاكسون وشاركنا فيه وكل المتابعين يشاركونا فيه. عندنا يا استاذ جاكسون خدت علي كده, نحن كسودانيين قاعدين نقول اللي بيشيل همك هو اللي بيعرفك. جينا بعد شويه قلنا اللي بيشيل همك هو اللي بيحبك. في فرق بين المعرفه والحب. صح؟
0: صحيح.
1: طيب ماشي, تعال شيل لي المعرفة شيل لي الحب

0: ليا المصلحة معرفة وحب وصغة وفي الآخر خدت لها فيهم مصلحة والعب لي في المثلث ده.
1: طيب طبعاً قبل كلامنا في حتة بتاعت المعرفة دي, يعني المعرفة القاصدين هنا ما معرفة إنه أنا شايفك ماشي وجاي وكذا.
0: أي
1: يعني لا لا لا. يعني هي معرفة عيني. شخصية. أيوة معرفة شخصية, معرفة يعني تفاعلية اختبارية. نقول لما نقول مختبر أنا بعرفك كويس, بعرف شخصيتك, بعرف كيانك, أنا ممكن يعني أتفاعل وممكن أنا أثق يعني وأتكلم عنك كأني أنا بتكلم يعني كأن أنا في محلك لأنه أنا بعرفك. ده المقصود هنا,
0: ده المقصود.
1: المعرفة هنا معرفة عميقة. الحب هنا طبعا في عنده مفاهيم كثيرة. طبعا إحنا يعني كمسيحيين عندنا تعريف للحب اللي هو قبل كده أنا اتكلمت معاك هنا في مفهوم بتاع الحب اللي هو يعني هي الحب اللي لا مصلحي, يعني أنا أعطي من غير ما أتوقع إنه أنا يكون في عائد. ده الحب اللي حتى نحن كمسيحيين عندنا فيه خلبطات يعني.
0: بالضبط. أنا حسيت لك رأسي كده لعنده يعني. أنا لك حبيت زول بس أنا يقول لك كلمة سمحة.
1: أيوة
0: ما ضروري توقعاتي انه تكون سيئه يعني.
1: ايوه يلا الشائعه حتى ما انا بقول انه احيانا الاصول الـ الـ الـ الـ الاصول الـ الكلمات الاصول المعاني الحقيقيه اللي كمسيحيين كان بنشيلها بنفس المفهوم الاصل الموجود فيه في الكتاب يعني بغير حاجات كثيره, لكن احنا لانه متأثرين بالمجتمع بتاعنا لأننا إحنا متأثرين بالإطار الثقافي. يعني نقول الإطار الثقافي اللي هو مصدر إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي والأفلام والمسلسلات والحاجة دي مؤثرة فوقنا بصورة غير عادي. فهنا بقى مربوط الحب إنه أنا يعني أنتظر منك حاجة, ولما تعمل لي حاجة أنا أتجرح فيها يعني الجرح بتاعي بيكون بمعنى انه انا بحبه هو يعمل لي الحاجه دي ليه, يعني الرسال بتاع انه انا لاني انا بحبه انا زعلان مفترض ما يعمل لي كده.
0: طب ما ده الطبيعي يا استاذ جاكسون.
1: لا ده ما اسمه حب. ما
0: يعني سميته العشين.
1: لا يعني انا ممكن أنا ممكن هو طبعا دي حاجه يعني ما هو زول التفكير عاطفي اللي هو يعني اي زول تفكير عاطفي اللي هو بيكون تفكيره انه انا لطالما بعمل حاجه كويس مفترض يعني انا انتظر حاجه كويسه, لما انا اجي اعمل اي حاجه بكون يا حرام مسكين, يعني بيكون في جانب وجداني ما في عقلي. العقلي ده دي حاجه مختلفه. يعني انا لما مفترض لما انا اجي اقدم مساعده انا بقدم مساعده انت بحتاج بغض النظر من بحبك ما بحبك لانك انت
0: بعيدة.
1: الكلام الجبيل قاله انسانيا. لما انا اخش في علاقه شخصيه واتزوج مثلا الحاجه اللي باكد انه انا بحب ده يعني انه انا بكون كويس في تصرفاتي في مواقفي, لكن المشكله لما انا اغلط ما بيحاكموني انه انا زول كعب. الحكم مفترض يكون انه الزول ده يعني لازم التزم العذر للاخر. ده الحب الحقيقي هنا, يعني انا بلتزم العذر. ما احنا قلنا معرفه. أنا اللي لا
0: أشوف الدوافع بتاع التصرف وشنو قصدك كده. أنا لو فهمتك صح.
1: أيوة
0: أخلي التصرف لكن أخش في الدافع
1: بالضبط كده. ده شنو خلاه إنه يغلط.
0: أيوة
1: الغلطة دي
0: أيوة
1: يعني هو الغلطة دي ممكن تكون هو ما قاصد, ممكن يكون هو فعلا في وعي عمل الحاجة لكن في سبب خلاه إنه هو يقع, يعني في مشكلة معين خلاه إنه هو
0: ممكن يكون بحبني لكن جواه حاجة تانية خلته إنه يتصرف التصرف ده قصدك
1: ضعف
0: كده؟
1: فيه
0: آه
1: يعني أنا بفتش في ضعف يعني ما إحنا بشر عشان كده أنا بقول نلتمس له العذر. وممكن نقول له يا أخي أنت أخطأت وما في أي سبب تاني يعني بيخليك يعني أنت ما عندك أي حاجة بيخليك أنك تقوم تلتمس العذر ذاته أنك تقول له عذر إلا أنا الأعذرك لأنك أنت إنسان أخطأت بس, لكن ما في أي حاجة يعني أخليك أنك أنت تكون عندك حق يعني بس كده.
0: التفكير ده صعب. ما واصل لكل الناس يا استاذ ياسر.
1: ده هو التفكير
0: انا عشان ادركه معاك تعبتني.
1: هي دي مثال. هي دي مثاليه. ان احنا لو فكرنا بالطريقه دي ده بقى ان احنا بنقوم نكون يعني منطقيين اكتر بنفس العواطفنا اللي هي بتكون يعني دايره حاجه اكتر من انه هي تدي كويس. يعني بتفكر بي أنا ما أقدر أقول إنه لما الزول يأذيك أو يغلط في حقك إنك ما تتألم. ما إحنا بشر في النهاية نتألم فعلا نتألم وأقول له الكلام بصراحة أنا تألمت أو تألمتني كويس, لكن الرد فعل بتاع تعاملي معه ما يكون نتيجة للألم والمرارة الجوية. ده الحتة اللي أنا أقدر أوصلها.
0: عارف يا استاذ ياسر الكلام اللي بتقوله
1: دي مثاليه زياده
0: اللي يدرسه لكن عملت حاجه بس مش عشان تطيب مش اهلي
1: ما لانه احنا كلنا بنغلط
0: انا ما فتش لك لبتاني انه انا دوافعك شنو وانت تكونت من شنو انا لانه انا قاعده صينك حافظك بحبك عايشه معك ما تقعد تغلط وانا فتش لك في دوافع
1: وخش ما انا المعرفه دي عنده علاقه بانه انا عارف نقاط ضعفاتك يعني لازم انا اكون انا لما نقول انا بعرف الزول ده انا بعرف نقاط ضعفاته
0: ايوه انا معاك
1: عشان كده انا بلتمس ليه والعذر في نقاط ضعفاته دي
0: اشوف ضعفاته وين واقيمه
1: ايوه ده انا بعرفه فلما يكون المعرفه دي بالطريقه دي الحب هنا بيكون ثابت انه انا حتى
0: شفتوا يا اخوان ناس جاكسون دي اللهكم ما بيعرفوا لكن بتشوفوا فكده سعي زول حقيقي لو قال انا بعرف فلان ده وبحبه وجيت لقيت فلان ده تصرف له تصرف كدي لا في البال ولا في الخاطر انت عندك الملكة وعندك القدرة تقعد تفتش في شخصيته ودوافع تصرفه وهل انا بعرفه لدرجة انه انا مكتشف ضعفاته واقعد احلل ضعفاته وديه طلع منها الغلط ده انا غايته ما بوعدكم
1: بس عشان نعيد الكلام ده نوضحه كويس انا لما اقول بعرف الزول ده انا اول حاجة حكاية المعرفة دي اساسية ده بيقدر بنقدر نفهم موضوع الحب
0: يعني أنا
1: كويس.
0: المعرفة هنا أنا معلش أنا بقاطعك بس عشان بخط نفسي في محلتك المعرفة هنا ما معرفة أنا أنت بتصحى الساعة 12
1: أيوة.
0: أنت بتاكل الليلة شنو
1: أيوة.
0: ما بتكره شنو أصحابك منو دي من المعرفة
1: أيوة.
0: المعرفة أنه أنا أشوف قلبك ده جوا فيه شنو
1: بالضبط كده أعرف أنا نقاط قوتك وضعفك وبعرف يعني مثلا أقول أنه الزول ده خليني أقول في الأكل مثلا أنا ما بقدر أحتمل أنه يعني ما بقدر أسيطر أنه ما أكل سمك لما أشوف سمك أو ما أكل سمك مرة في الأسبوع لازم أكل سمك لأنه بحب سمك مثلا كويس وأنا فعلا بحب السمك
0: كويس متفقين فيه
1: أيوة مثلا جريب فروت أنا لو عرفت أنه في جريب اليوم دي كان هيثم بقول لي أنا مشيت لغاية المحل ده واشتريت هنا في مصر صعب تلقى جريب ما في مش حتات معينة إلا كذا حتات أحيانا تمشي في الحتات الهاي كلاس عشان تلقى مستورد وما أعرف شنو مثلا يعني ما إذا في الموسم بتاع الجريب إلا أشتري جريب ما بيمشي أسبوعين أو ثلاثة كويس أو أمشي للبتاع الهناي بتاع العصير كويس اشوف في قريب اقول له واقول له انت شيل لي من هناك واعصره لي وكذا
0: يا الله
1: كويس دي نقطه ضعفي انا هنا خلاص يعني ما بقدر احتمل الحاجه دي اللي انا يعني كويس فانا بعرف الزول ده نقاط ضعفاته شنو هو ما بيقدر يسيطر على نفسه مقابل شنو ده انا قصدي الحته دي كويس في ده نقاط ضعفاته وبعرف نقاط قوته في شنو هو ممكن يسيطر على نفسه في شنو هو ما ممكن يسيطر على نفسه شنو كويس حتى في المواقف حتى الونسات يعني أنا بعرف الونسة دي بتضايقه والونسة دي بتخليه هناي كويس دي المعرفة هنا كويس حتى لما نجي إذا أنا مثلا عشان كده المتزوجات طبعا النسوان بيعرفوا هم يعملوا مصالحهم كيف يعني هم عارفين إن الكلام ده بيزعل الراجل
0: فما بتقال
1: لا بيشوفوا نقاط ضعفاته وين هو بيحب شنو يجيبوا له ويدوا له ويعملوا له بطريقة كده طبعا خلاص يعني انتهوا منه تماما لما نيجي يقول الكلام
0: شفت انتهي منه
1: طوالي يقول
0: قلبك بيثبتوه يا استاذ جاكسون
1: ايوه فبيجي بيشوف كده مقابل الخدمه الكبيره دي خلاص يعني احنا
0: انت بس كل شيء عنده تشوف الاجنده جهز نفسك
1: دي معرفه
0: ما هي دي معرفه
1: انا لاني بعرف يعني انا بعرف 200 اجيب له الكلام 200 ما اجيب له وكده
0: عارف يا استاذ ياسر تاكيدا لكلامك ده انا طبعا امير شويه كده ربنا يدبر ويمد يده حيخش خلاص
1: الزواج
0: فمن اسهم العشاق عشاق الكوره يعني دي حاجه كده انا ما عارفه اقول لك ففعلا خطيبته بدات تفهم او انا كنت لها شوف يوم الكوره ويوم الماتش ويوم ما بعرف يوم ويوم ده جدولتها براها عندك ففعلا يعني في فتره الخطوبه بدات تلقط لا انا اليوم ده بدعم حتى في المكالمات
1: أيوة.
0: انت ما بتتصل تقولي لي لا لا لا لا في ماتش انا ما لا اميره مستحيل الزول يحتك بيه اسيبه مع نفسه شويه فزي ما اقوله خلاص بدات تخط الجدوله
1: ارفد
0: قلبي تمشي بيها معاه رايك شنو يا استاذ ياسر نخش للتعليق في ناس كتير دخلت معانا في
1: جبالك اخر حاجه فضل
0: في عماد يعقوب بيقول صباح الخير والسعاده لكم ولنا جميعا راديو سمريه صباح الخير عليك يا عماد رايك شنو لو في زول انت كنت بتعرفه وبعد شويه غلط فيك حتى تشوف دوافعه
1: يعني قبل عماد ده في خيوط الماضي وذكريات أحلامك دي قرأتي؟
0: مين منو؟
1: خيوط الماضي ذكريات أحلامك. أيوة. ده قبل عماد.
0: لا لا خيوط الماضي لا لا.
1: بيقول كلام جميل ده من دارفور ده.
0: يا أقراه. طيب وقت معك خش فيه طوال.
1: السلام عليكم ورحمة الله، صباح مشرق من وطني، معكم آدم الهادي غرب كردفان. لا غرب كردفان يعني علمتني الحياة أنا زول يعتمده على نفسه، يعتمد على نفسه وليس علي أنا، لأن لو زول يعمده نفسيا وشخصيا مساعدة في أعمال خير وواجبة جدا.
0: بيقول أنا زول بيحتمد على نفسه وليس علي أنا. أيوة. بتكلم إنه الزول يحتمد على نفسه، على ما أظن إنه أنا لو كنت فهمت رسالته صح.
1: أيوة.
0: إنه ما يحتمد على الناس التانيين. عندك فضل أنت قريتها، دي رسالة تانية.
1: ده هنا الرسالة الثانية بتاعت فضل، بيقول تحية للأستاذ رشيدة.
0: أيوة. لا لا لا دي قرينا. في سمير أندرو بيقول صباح الخير أسرة راديو سمر، وصباح الخير أستاذ رشيدة والأخ العزيز أستاذ جاكسون، حلقة جميلة جدا وموضوعي في اعتقاد الناس شايفيننا أكتر من يكون عارفيننا، لأنهم بيتعاملوا معنا بناء على ردود أفعالنا وسلوكنا، وما بيكون عارفين الدوافع ولا الظروف التي غادت لهذا السلوك. يا أستاذ سمير عارف دي النقطة اللي قالها أستاذ جاكسون، وعشان أنا عارف دوافع الزول أنا تخليه لأكون مربية.
1: انت رافضة الكلام بتاع المعرفة إذا؟
0: لا ما رافضة كلام المعرفة، ما قادرة، حسبها صعبة شوي إنه أنا أخش في الدواخل دي دائرة مصداقية في المشاعر، ودائرة مصداقية في الكلمة، ودائرة مصداقية.
1: طيب إذا يعني الناس بيحبوا بعض مصداقية وين هنا؟ ما لازم يكون
0: ما يا أستاذ يحسن خلينا نكون واقعين. أنا لما أقول لك الليلة أجي أقول له زول أنا بحبك، ممكن أكون بقول له على زي ما قال أخونا سمير، بقول له من ردود أفعاله الجميلة، من شكله، من لمجرد ان انا اشوفه شكله عاجبني،
1: ده مظهر ديفتي تاني، يعني دي حاجات ظاهريه.
0: لا لا لا عمل لي كم موقف عجبوني، كلامه حلو، كمل جزء من، لكن عشان انا اخش جوه في اعماقه دي دايره لها سنين، دايره انه الناس تتخطى مرحله خطوبه وتتخطى مرحله الزواج والابهار الاول. اتخيل يعني المعرفة الحقيقية دي بتجي بعد الأولاد ما يجوا، بعد ما خلاص كل زول رمى كل الأغنية، مش رماها، خلاص خلصت. صح ولا
1: أنا لسه مصر إنه
0: نحن اختلفنا أول مرة صح؟
1: أنا لسه مصر فيش إنه في حتة أنا مصر فيه، إنه يعني الناس ممكن تعيش حتى ده قاعد يحصل بين مزوجين 30 سنة، بعدين بيجي بقول أنا أول مرة أعرف الزول ده كده.
0: بالضبط.
1: كويس.
0: بالضبط أنا بفتش عليه.
1: يلا دي حتة بقول إنه المشكلة اللي خلى الزول يعني الإعلان ده أساسا في 30 سنة دي
0: ما جات.
1: كويس.
0: أوروبا ما تجي.
1: ده حاجة مفترض. يلا في قاعدة هنا أو يعني في فكرة دارين نقدمها هنا، إنه ما هو الإنسان في النهاية هو إنسان، يعني الكتاب حتى قال القلب هو يعني نجيس من يعرفه، يعني هو ما بتقدر تفهمه، حتى الزول ممكن يكون ما بيعرف قلبه كويس إلا لما يخش في امتحانات معينة هناك، بعدين بيقوم قلبه يا يسقطه يا يخليه إنه هو ينجح. في حاجة درتها قريب؟
0: ما بقرأ في بقية التعليق خش.
1: طيب صباح أستاذ فضل بيقول شنو؟ قال صباح النور والأنقاد الواية لبرامج بلدنا، وتحية خاصة للإطلالة. لا ده ليه كأنه برجع لي ده
0: عاي لهي لهي تخيل لي يا أبو
1: دقيقة.
0: طبعا أنا عندي تعليق لازم أقرأ
1: في جورج وينه؟
0: في معك منه؟
1: لا
0: يعني جورج أنا قريته،
1: دي تحية مجددة تاني دي
0: بقى. الرسائل اللي تكررت فضل الرسائل بتحته رجعت كم مرة. في بهاء الباقر،
1: لا في واحد هنا ما تكرر، دقيقة خلينا نشوف ده قال لا. لأنه هو قال هنا بيتكلم عن تربية وهناك ما قالها، يعني هنا بيقول
0: طيب.
1: قال الأستاذ رشيد الميم على فتح هذا الأفق الأفاق المنسية، وردا على ما طرح أقول إن حديث جاكسون يلامس السطح لكن الجرح أعمق، فالأزمة ليست في صفات عابرة كالبخل أو غيره، بل في غياب الفهم الحقيقي لمفهوم الشراكة. نحن في السودان نمر بفترة الخطوبة دون التفات للجوانب التأسيسية لبناء الأسرة، بينما المفترض أن تكون هناك اختبارات متبادلة، ده الكلام الستي يعني قلتيه، بين الرجل والمرأة تضمن التوافق الفكري والنفسي. فالمرأة ليست مجرد رغبة بالزواج، بل هي إنسانة وشريكة أساسية في الحياة، لا مكان للمفاجآت الصادمة إذا بنيت العلاقة على الصراحة والاعتراف بالخطأ وإصلاحها معا. والواقع يقول إننا نختلف عن بقية العالم في عدم الاهتمام بوضع رؤية أسرية واضحة، فنحن نبرع في الإطعام والتربية المادية لكننا نفشل في تأسيسها.
0: بس خلينا الحد هنا كده عشان نخش نكمل الباقي.
1: بالضبط. قيم الحياة في النفوس أبنائنا بناتنا، الوعي الحقيقي يبدأ من البيت، يمنح الحرية القائمة على التوجيه والدراسة، لا القمع والتجديد وغياب هذا الفهم هو الجذر الأساسي لكل الخلافات الزوجية. شكرا لكم على هذا الطرح الذي يوقظ العقول. من رياض سمر نؤكد دائما أن بناء الإنسانية يسبق بناء الجدران، الحب أولا والإنسانية اللازمة الجميلة بتاعت الأستاذ كاتشوف. شكرا كثير.
0: شكرا لك. طيب. يا أستاذ نبيل في يا أستاذ يعصف في نبيل يوسف بيقول كلام جميل جدا، بيقول كشف دواخل أي شخص مستحيل إذا لم يكشفها هو شخصيا. فالعشرة والتعامل قد يكون بها خداع. وده اللي أنا بقوله. أنا ممكن أكون عايشة معك 20 سنة بكذب بخدع.
1: 20 سنة كثيرة، بس لكن يعني الزول ممكن يكذب ويخدع.
0: مش كذب كذب كذب تجميل
1: كثيرة. المهم راح.
0: أنت كنت 3 سنين لكن المواقف بتجي كويس. أنا لقيت زول بتفق معي. نبيل يوسف بيقول لك إنه إلا الزول من نفسه يكشف دواخله. أنا لو ما دار أقول الجواي ده أقعد تقعد معه زي ما تقعد ما بقوله لك، إلا أقوله لك أنا أو يجي موقف اكشفه يجبرني إنه أنا أطلعه. ده القصد أستاذ نبيل، ومتفق معي في الكلام ده إنه عشان أنا أخش وأشوف دوافع زول وأجيب له مبررات ممكن حتى أنا اللي بجيبه ده عشان أطيب خاطري، عشان ما أصدق إنه زول ده ممكن هو عمل فيني كده بس. طيب عندنا صديقنا صلاح عوض، طبعا صلاح عوض ده بينه وبينه قصص. صلاح عوض طبعا
1: الشداوية الرشيدة.
0: أيوة. في كم حلقة كده طبعا هو بكون من معي ناس فبكون بيجيبوا لهم هنا الاثنين كلمات أنا بكون بعرفها بخطوني بقى في النص كويس. فهو بيتعمد إنه بيقولوا شنو انكوشنا عشان أنا مرة زروني في اسمه شنو يا صلاح القربة وما بعرف شنو
1: بتاعت الروب. أيوة. ده
0: أنا أقول كده هو ناس يقولوا كده مهم اتفقوا علي. فأنا قلت عزمت قلت له تعال عرس عندنا في شندي عشان أصحاب العرس بيجلدوا فأصي يا صلاح أنت معزوم. بيقول الشنداوية رشيدة وكوكو حقنا الأستاذ جاكسون كامل حب لكم، بس خليكم متأكدين ده حب صادق، المهم اسمحوا لي أصبع عليكم ونتونس شوية في باقي الورقة. قال صباح التفاول، صباح النبراس، وصباح الفلاح الكادح، كل يوم صباحكم حب حقيقي خالي من المصلحة الشخصية وأنظف من كل ألوان الزيف الموجودة في شنو؟ معظم الوجوه كويس. الحب الصادق اتعلمناه من يسوع، الحب الثاني اتعلمناه من الدنيا والمعارف القريبة، وللقصة بقية تحت السطور. بعد كده جاء دخل كلم لي عن حب المعرفة وحب المصلحة والفرق بينهم. شفت ده قبل أنا كنت لك خمدينا نقاط. حب المصلحة ده اللي أنا حقراه، قال ده حب موقت، بتحب شخص عشان محتاجه في حاجة معينة، جسد، شغل، قروش، واسطة، خدمة. أول ما المصلحة تنتهي الحب ينتهي، العلاقة بتبقى هات وخد مش عطاء. أول ما تقع أو تحتاج ما هتلاقيه. وده موجود عندنا بالنسبة لكم.
1: ده طبعا في كتير، خاصة بيكون المصلحة بيكون ما بين الناس، يعني مثلا مصلحة زول وضعه الاجتماعي كويس أو عنده قروش كتير، ده هنا دائما المصالح بتكون كده، يا تجاه الوضع الاجتماعي يعني زول هاي كلاس ده أنا مصلحتي معه، طبعا هو لو فقد المكانة دي بعده ما عندي معه مصلحة، أو زول عنده قروش كويس متى ما القروش انتهت العلاقة دي بتنتهي. ده هو الخدوحات هنا، يعني اللي هو لما أنا أساسا داير قروش عشان القروش بحقق لي حاجات معينة. طبعا لما الحاجات اللي أنا بحقق لي القروش لما تكون ما موجودة خلاص
0: أيوه.
1: خليك أمشي أشوف حياتها، دي حاجة يعني بتحصل كثير. ده هنا ممكن نكون في زواجات كثيرة الناس لما نجي يختاروا
0: أيوة.
1: لما يخدوا أيوة. الصفات بتاع الزواج بيخدوا أول حاجة هو عنده شنو؟
0: عنده شنو؟
1: آه. وحتى حتى الأهل هو يعني حتى لو أنت زول كويس طيب إنساني واو الكلام ده كله، لكن هو عنده شنو؟ آه هو ولد منو يعني؟ ولد منو ده عنده العلاقة بالخلفية الاجتماعية.
0: يعني ماشي معك ما اختلف معك
1: يعني، حتى ولو هو تعبان لكن أهله كويسين ده بينفع بيدعموا يعني. كويس. يلا أنا أعتقد أنك أنت لو قاصة من الناحية دي بالذات معظم المشاكل حقنا بتيجي عشان الاختيارات دي قبيلك. فواحد أعتقد فضل لمس الحاجة دي برضو أنه اختياراتنا هي شنو بنختار على أساس أنه الوضع. بعدين في حاجة دانية، الزوجة دي لازم تكون شنو؟ لازم يعني تكون خدومة طبعا، ده القاعده
0: حتى القواعد بتاعتك. أيوة. ايوه
1: بتكون خدومه. يعني الراجل المفهوم الزوجه مفترض تكون كيف؟ هسه لما الام تختار لولدها من البيت دي بتشتغل كويس، بتمسك بيتها كويس،
0: ايوه اساسيات،
1: بتطبخ كويس. يعني هي نشيطه، ده القواعد بتاع التفكير بتاعهم. لكن الرجل او الشاب لما يفكر غالبا في الزواج ما يفكر في الحياه دي، انه بيشتغل منظف بيمشي بيصطدم في البيت هناك. لكن الشكل وبعدين شخصيته بحسب الحاجات اللي هو شايف بيتماشوا معه أنا بختار على أساسه. ده هنا ممكن يقوم يحصل الصدام إنه هي ما بتعرف تطبخ، أو بعدين المشاكل دي
0: مشاكل
1: أو ما بتقدر تتحمل، أو ما عندها يعني ما عندها صبر للتربية بتاعت الأولاد، لأنه هي يعني ما خدت في بالها إنه هي ممكن تيجي تقعد تربي أولاد وما بعرف والكلام ده احتياجات، أو يعني في مراحل عمرية معين بتاع الأطفال هي ما بتقدر يعني، أو بتاع الأولاد في التربية ما تقدر تحتمله يعني. دي أيوة حاجات كلها.
0: أيوة. أيوة. عارف معانا ليليان بتقول، يا ليليان البس لك النظارة الثانية. ليليان موسى بتقول كل التحية لك يا أستاذة رشيدة، كل الحب والاحترام لكم الاثنين، بالإضافة بحبكم كثير لأنه محتواكم بتحل غداية كثيرة في البيت السوداني في نفس الوقت، كل الأشياء حاصلة بالضبط، بحبكم كثير. بجد يا ليليان كلامك ده شهادة. نحن بنحتز بيها. نحن بنتكلم عن مواضيع فعلا بتخش داخل جوا البيت السوداني وحاصلة، بس لكن ما قادرين نحن نلمسها. سبب شنو؟ نحن ما سيئين. أنا بخلي ما في إنسان بيكون من البداية دار يبدأ حياته بيسوء، دي مستحيل. لكن بتحصل الخوازيق الجوة دي. فعشان كده نحن بنتكلم في أي موضوع على أساس إنه الناس من بدري تبدأ تنتبه وتبدأ تعرف. فحكاية إنه أنا أعرف الزول دي صعبة، دايرة إن أنا أدرسها من البداية، أفهمها أعرفها، لدرجة إنه يا أستاذ ياسون زي ما أنا بجد قلت لك، لو رجعنا للنقطة بتاعت المصلحة، المصلحة هي اللي بتهد المعرفة وبتهد الحب وبتهد الصغر. أنا فصلاها. أنا كنت المعرفة مدخل، معرفتي بك مدخل عشان أنا يكون بيني وبينك في حاجة تانية، بيقوم بيجي الحب. أنا غيرت فسرتها كده، الحب ضمان ضمن، خلاص ضمنت إن أنا وإنت في حاجة بيناتنا. كويس. بتجي الصغة هي اللي بتغطينا عشان نكمل الحكايات. شفت الطرف الرابع اللي أنت بتقوله أو التالت ده؟ هو المصلحة. يلا هنا بتجي المصالح.
1: طيب هو شوف، أنا طبعا قبل بتكلم على الأساسيات مفترض تكون شنو، والمثاليات بتمشي يعني الناس ما دايرينها. لكن المثاليات
0: دي حقيقة لأننا دارينا مشكل طلع كله يلا.
1: لكن خلينا نمشي في الخضة،
0: أمشي معي في الخضة.
1: لما نقول مصلحة، غالبا لما الاثنين يكون عندهم مصالح، يعني أنا مصلحتي إنه في الزواج ده أنا عايز أحقق كده كده، أو أنا شايف في أركان معين بيخلينا أنا عايش حياتي أنا دائرة. الاثنين عندهم حاجات ما جنون، ما حقيقية.
0: ما حقيقية. أيوة أنا معك.
1: أيوة. الصح هو إنه ما خدتين المصلحة الاثنين. يلا هنا بيكون أنا المعرفة بتاعتي أنا خدتيها في إطار إنه يحافظ على المصلحة حقتي. معرفتي أنا.
0: لا لا لا أيوة. لا دعيد لي. استنى. طيب. دا خلينا نقعد. أنا حقيقة أول مرة الكلام ده يخبط معي.
1: يعني أنا بعرفك بحسب المصلحة حقتي بتحدد شنو يعني. يعني مثلا في حاجات أنا ما بعملها، ده الحتة الناس بيقولوها يا ناسي، إنه أنا جواي ما بكشفه، ما في زول بكشفه، ما في زول بيقدر يعرفه.
0: أيوه.
1: ليه؟ لأنه أنا باني تفاعلي معرفتي معك بأنه أنا أتعامل معك بأي طريقة عشان أنا أحافظ على مصلحتي. فمعرفتي هي مبنية على أنه أنا أحافظ على المصلحة دي، فأنا بشتغل على، والطرف الثاني برضو بيشتغل على نفس الحاجة. كويس. وممكن في حتات تاني هو عارف لو لمسة الأمور ممكن تبوظ يعني.
0: أيوه.
1: فبنخليها ممنح بشكل كويس. واي زول بيلعب اللعبه دي وممكن يكون كثير من الزواجات داخله في القصه دي،
0: في القصه دي. أيوة.
1: يعني انا كده يعني عشان كده اذا كنا دايرين ناخذ المعرفه بالمفهوم ده ممكن ما بنجي نتصدم او ما بنستغرب لما نزول يكون انا ما بعرفك ده كلام فارغ صيد، ده انا بعتبر ده كلام رومانسي، ده رومانسي سلبي. هو عارف كويس لكن هو اساسا يعني
0: مطنش.
1: اه وما داري يفكر. أيوة فوقه. او يعني او انا قصدي شنو انه هو لو حبس الكلام ده حيجيب مشكله، لكن المشاكل حتكون شنو سلاسل شنو دي حاجه ما اختبرناها. أيوة. بس لكن بتجيب مشكله،
0: بتجيب مشكلة. فخليها نركنها
1: يعني حجر مقدس ما بعرف كديسه خليها سودا. المهم خليها تكون قاعده هناك.
0: ايوه
1: فكده الناس بتهندس يعني معرفتهم أو تعاملهم يهو بتجي هنا المصلحة هنا طوال. وأنا يلا أنا بخد الحب في الحتة بتاعت المصلحة دي إن أنا أبين حبي لك بناء على مصلحتي. يعني إذا كان الحب إنه أنا ما أزعي لك لأنه أنا لو زعلت الأمور حتكون كيف ما بعرف. أنا يعني لو يعني أنا بقوم بعمل الحياة اللي أنت عايزاه الطرف الثاني دايره ده هو بيعتبره ده حب. وانا بعتقد انه
0: انا فاهمه انا بعمل في
1: الحب.
0: شنو
1: ايوه خديت الحب في طريق او فهمي للحب خديته بناء على اطار مصلحي معين. فعشان كده لما نقول المواقف الثقيله ديك اللي هي بتجبر الناس كلها تطلع على عفن الجوا اول ما تحصل انا ما بعرفك وما عرفتك وما بعرف اول الكلام ده.
0: يا الله يا استاذ ياكسون انت عارف يعني انا بجد نفسي اني ادعي الكلام ده يعني صدقني بجد. عارف ليه؟ لانه كده انت حليت مشكلتنا احنا نص عمرنا قاعدين مع ناس وبعشان نجي نكتشف انه لا نحن يا دوب عرفناهم. انا بكون عارفه في نقاط كل واحد بصدر الدايره
1: بالضبط كده.
0: انا بصدر لك اللي انت دايره، انت بتصدر لي انا دايره. وانا بطنش وانت بتطنش ويلا والدنيا تمشي. لك وكل واحد على حسب مصلحته
1: بالضبط.
0: انا بقول بعيد الكلام اللي انت بتقوله عشان اتاكد انه انا فهمته صح. لكن لما اجي زي ما بقولوا الحاجه الكبيره اللي بتجبر اللي بتتعارض مع مصلحتي. أيوة. هطلع لك وش الخشب اللي انت ما شفته
1: بالضبط كده.
0: الله عليك. انا فهمت. انا فهمت استاذ ياكسون. انا فهمت.
1: ودي مشاكلنا هنا.
0: ايوه ايوه ايوه.
1: بس لما انا بقول
0: أنا على المعرفة مفترض تكون شرحك. لا بجد عشان كنت قلت لي انه الكلام ده ممكن من 3 سنين يكون معروف. ما في حاجه اسمها بعد 10 سنين انا ما عرفتك. 3 سنين اكون درست
1: درست بالضبط كده.
0: تمام.
1: يلا هنا ممكن يكون شنو عشان كده اقول لك لازم في واحد من الطرفين يكون انضج من الثاني. يعني لا طالما ماشيين في الخده يعني
0: يعني
1: بيحاول انه يعني يتجمل للثاني. لو ماشيين في ثاني بيكون انضج من الثاني في المصلحه دي ذاتها. فهو بيحاول انه بقدر الامكان يخلي الكديسه السوداء ولا بيسموها انه دي تكون قاعده ما تقوم خالص
0: ما تطلع. اي
1: فهو بيعرف كيف يقفل الحاجات. كيف يقدر يعني يكون عنده بيسموه شنو كار معين وفار معين في وقت مناسب. يعني وفي وقت كده الامور بقت صعبه جدا وبيشوف المصلحه دي كيف يقوم يكبرها. شفت تشرب شاي بالياسمين ولا هنا
0: شفتني الياسمين
1: لما اشوف انه الخمسين ما بتنفع اخذ فيه 100 اخذ دبل ده مرتين. فالامور بتبدا تتغير والابتسامات
0: يا اخوانا انا لسه اكتشف لكم وراكم غايته. انا الحلقه دي كنت جايبها شفت بتاعت المسيح وهو الحب الغير مشروط براهي لفت دخلت كده دخلت في في في الاسره. لانه دي يا استاذ ياكسون حاليا صدقني زي ما قالت اخذنا ليليان انه لابس الوتر عندنا في الاسره بالذات في الظروف الصعبه بتاعت الحرب دي. كشفت وشوش كثيره وبقينا نقولها يا دوب نحن بقينا عارف الناس. يا دوب انا بقيت اعرف الناس اللي حواليني دول منو. يا دوب انا بقيت اعرف منو اللي معاي ومنو اللي ما معاي. مش سياسيا ولا عرقيا ولا لونيا، لا مشاعر من جوا. أيوة
1: انسان.
0: انا منو اللي بعني بالرخيص. انا منو اللي اشتراني. اتفوجئنا بناس لا نحن كنا حاطينهم هناك تاكلين بونا الباب او ما مدينونا الاولويه في حياتنا. فجاه لقيناهم مش شالوا الهم. قدموا اكتر مش تقديم مادي، قدموا مشاعر. كونوا علاقات. فخلانا اتكسفنا من نفسنا. وفي ناس كنا مخطينهم واو زي ما بيقولوا ما يقوموا خلاص بعدهم الطوفان. فجينا لا الناس دي مشت وين؟ اتبخرت في الظروف الصعبة اتبخرت في المواقف الصعبة ما في. ومش أقول لك أصحاب، أقرب الأقربين. فعشان كده الأسرة حصل فيها شوية هزة كسرة تشتت. فأنا لما اتخطيت الموضوع ده، أنت شايف الناس اللي حوالينك ولا عارفينك ليه؟ لأنه حسيت يا أستاذ يكسون أنه الكلام ده ممكن يفتح علينا بوابات. أنا وأنا حاجة زي دي بخاف منها جدا، بوابات البدايل.
1: يعني لانه خلاص يعني هنا المصلحة هنا انتهت، بعدين يقدر يشوف البديل شنو طوال. وبالتأكيد حلقة طبعا دي وهمة كمان.
0: دي وهمة لك المايك، انا ما حتكلم من الحلقة دي يا استاذ ياك صراحة.
1: دي وهمة كيف يعني؟ ليلى هو الزول جرب تجربة كويس. واحد قريت كتاب زمان لواحد منه، انا ناسي اسم الكاتب، لكن هو قال اساسا العلاقات بتكون كيف الزواجات بتكون. الواحد بيقوم بيشوف العكس صحيح، يعني يشوف وبعدين يعجب ويقوم يحلم. وطبعا يعجب بعدين يحلم طبعا بالزواج وما بعرف اوكي، بعدين طوالي يقوم يقرب ويتزوج. لما نتزوج يقوم يحصل الخلافات. قبلك كان في اعجاب، بعدين بيكون العكس بيحصل، بيكون في ابتعاد. بعدين يقوم يحلم بواحد تاني اللي هو اساسا ده ما حقق حلمه. دهين لما المشكله تصل لحته انه انا اول مره اعرفك وفهمك وشنو، بعدين بقوم بحلم في واحد تاني واقوم اقول الحلم ده الزمان ده ما حقق، اذا الحلم ده ممكن يتحقق مع واحد تاني. مع انه لما اي واحد من الاثنين يمشي لواحد جديد تاني غير اللي نايده حيشجر معاه الآلام ده كله وبيشوفه بالمنظور داك. بتشاف بالمنظور داك انت لو دار ولا ما دار مشاكل. والماضي بتاعك ده بيكون فيه، بيكون لك زلة بعد ده. ده عشان كده بقول ده وهمة كويس، بيكون زلة.
0: صعبتها يا استاذ ياسر.
1: بسيطين هم اللي بياخدوا الدروس. لا حقيقة بسيطين هم، ما عشان كده مفترض ان احنا يعني نشيل الوجوه والقناع ونفهم يعني شنو معرفة، يعني شنو انا اعرف الزول ثاني اعرفه بقى تفهم، دي حاجة مهمة. الحاجة الثانية يعني شنو حب؟
0: أنا حاسة إنه الموضوع ده نحن يدوب كده مشير في قشرة بس. فوق خلينا ندخل الناس معانا، رأيك شنو؟ لأنه في ناس كتير دخلت. في عماد بيقول ربنا يبارك خدمتكم آمين. في ياسر يحيى بيقول أهم حاجة التوازن. كويس. ياسر يحيى بتاني برجع بيقول تحية لكم جميع ترنيم وإنجي، تحية لراديو سمر. ترنموا إنجي كويسين، بس أصلوا ليهم إنهم هن مضغوطين في الامتحانات، عندهم امتحانات، فكلنا يعني قلوبنا معهم. طيب نبيل يوسف برجع تاني بقول إذا كنت من الأشخاص أصحاب طموح متزايد تتغير لديك مقاييس الحب مع الطموح المتزايد في كل مرحلة، فينتهي حب ويتولد حب آخر، فهذا حب حقيقي لكن غير دائم. ليس هنالك علاقة بين الحب والمصلحة، إذا كانت هنالك مصلحة في العلاقة تنتفي معايير الحب. رأيك شنو في كلام يا نبيل؟ أنا مبسوطة منك، أنت قاعد تقول غاية الكلام اللي أنا ما قادر أغنع به أستاذ جاكسون. عندنا سفير يعقوب بيقول شكرا لكم كثير أستاذة رشيدة وأستاذنا جاكسون في تقديم مواضيع جميلة عبر الراديو سمر، لكن الأيام دي جدولنا مشغول شديد في أمريكا، شغل مباريات كأس العالم، لكن بحب نواصل على المشاهدين والتابعين، تحياتنا عبركم ومحبي على جميع حتى نتلاقى في زمن أوسع. يا سفير طبعا الناس متوقعة هيثم والتحليلات بتاعته. المهم طبعا الحلقة دي ما جت فيها كورة، لكن بكرة أوعدكم إنه هيثم حيجي يقعد هنا يا سفير وحيمتحكم بكورة
1: ملخصات يعني كده جميلة.
0: ملخصات لا بس ما تقعد قدامه هيثم، ما تقعد قدامه بزرزرك زرزرة. عندنا إقبال محمود بتقول أسعد الله صباحكم راديو سمر، يزعي صباحك يا إقبال. إقبال رأيك شنو في الكلام اللي إحنا بنقوله؟ يعني الناس بيعرفونه ولا شايفيننا؟ وبالذات الأزواج بيعرفوا بعض ولا شايفين بعض؟ ولا زي ما قالوا أستاذ جاكسون في خرطة كده غايته بس حقته هو براه ولا إيه اللي يقوله؟ معاك تاني منه لو في ظل ظاهر معاك؟
1: في ليليان موسى عمر.
0: أيوة
1: قالت أهم حاجة التوازن. فالحب الحقيقي والمعرفة العابرة والمصلحة يتطلب مراقبة أفعال. الشخص وردوده في المواقف الصعبة. يركز الحب الصادق على العطاء دون مقابل، ومعظم ردود الأفعال حاليا بتكون ناتجة عن ردود فعل الزوج.
0: شفتها؟
1: هي هنا بتهم الزوج يعني.
0: هاي ما خلاص
1: ده هنا خش خلاص الجندر يعني.
0: لا لا
1: في الحتة دي بنتكلم.
0: لا ما حتى ده بنتكلم. ما انتوا بتجيبوا الكلام يا أستاذ جاكسون.
1: طبعا عشان ما نبقي جندر بعد.
0: انتوا قاعدين تفتشوا الكلام يا أستاذ جاكسون.
1: والأولى في الحقيقة اللي بيتعامل بردود أفعال ما الرجل، المرأة هي اللي بتتعامل بردود أفعال. المرأة تفكير عاطفي.
0: بتتعامل بردود أفعال بناء عليه رد كلامك أنت. يعني هي بتشوف أنت عاوز، ونحن طبعا بنسميها محابة على البيت، يعني مضارعة على البيت. فانت اللي بتقوم تجيب الحاجات الماهية وبعدين بتحنديلها، طبعا تشيل هنا ده كده واسوي في ده كده، مغلوب على امره يا استاذ ياكسون.
1: انا يعني
0: شفتوا انا بدافع عليكم يعني ما بعرفها.
1: يعني تحيه لكل الامهات والزوجات والاخوات اللي هم فعلا يعني امينات وصادقات في تحمل المسؤوليه بتاع البيت. طبعا يعني الحته دي انا بقدرها، انه الشغل الكثير والواجبات الكثيرة اللي هي بتقوم به وكده، فممكن يكون بيخليها منشغلة بصورة يعني كبيرة خالص أكتر من الرجل، فبالتالي لما تحصل أي مشكلة اللود الكبير الحمل الكبير ده كله بيكون بيترجم في موقف ردود فعلي ممكن يكون. فعشان كده بنقول في الحتة دي يعني بيتطلب معرفة تفهمية.
0: أيوة.
1: يعني إذا حصل حتى ولو كان في ردود أفعال أنا أفهم أساسا وراء الكلام ده شنو، فبالتالي أنا ما بقوم بتعامل نتيجة للردود فعل أو الموقف حد ذاته، لكن أنا بتعامل رد فعلي مفترض أو تجاوبي مفترض يكون على أنه أعذر بعدينك أحاول أهدي الموقف.
0: شفت؟ ودي وحالة فكرة، دي حاجة ما سهلة ومحتاجة فعلا أنه أنت مرات بتضحي بحاجات كتير أو بتتنازل عن حاجات زي ما بقولوا عشان المركب تمشي والدنيا تتلمى.
1: هو الرجال هنا هم لما يفكروا بطريقة ذكورية، يعني إذا كان ردود أفعال يعني أنثوي مقابل ذكوري، يعني إحنا خلاص كده إذا عملنا قوامنا الحرب. يعني ذكوري السلبي أنا قصدي، ما إن ذكورية الحقيقية مفترض الزول يكون لما يعني في المفهوم السودان لما
0: خليك راجل
1: يعني خليك زول مسؤول يعني.
0: أيوه أيوه.
1: عادي يعني. بس لكن احنا دائما بنتفاعل بالذكورية السلبية، انا الراجل هنا وانا صوتي وكلامي والكلام ده، وده احنا ما قصدنا
0: طبعا. ما قصدنا. طيب خليني كده بعد الكلام ده كله ارجعك.
1: ايوه.
0: بعد ما شطرنا على الاسره وزي ما بقولوا الليله خدتينا الكلام كتير مع بعض، هل ممكن انا تكون علاقتي بيا الله عارف جاي لروحي انه انا بعرف الله، واجي اكتشف انه انا ولا بعرف الله ولا لي دعوة بالكلام اللي بيقوله الله، والكلام في النص ده يعني اللي أنا بعمله ده ما هو دايره الله. أنا غيرت جوت عليك كده وانت رتبة
1: حكاية معرفة الله دي أو لا. أحيانا طبعا يعني إحنا علاقتنا مع ربنا في طريقتين. في طريقة زول بيكون يعني هو بيعتبر نفسه عنده علاقة كويس مع ربنا نتيجة أن ربنا بيعمل له حاجات
0: شايف الله بطلع الشمس وخالقني ومديني الهواء ومديني العمر.
1: دي حاجات ما قاعدين نحسبها في معرفة الله. أنا إحنا معرفة
0: لا
1: الله
0: دي شوف
1: لا أنا قصدي يعني ما أنت قلت أنا عيد الكلام
0: أنا سؤالي أقوله لك زي ما أنا كتبع والإنسان ممكن يخدع نفسه روحيا.
1: أيوة يعني ما درج في الحتة دي بيخدع نفسه روحيا كيف؟ أيوة. يعني أنا مثلا عندي بقوم بالواجبات بتاعي اللي هو وقت الصلاة بصلي ويوم العبادة بمشي.
0: أيوة.
1: يعني ده أنا يعني في ناس كتار بيعتبر إنه ده هو الحياة الروحية.
0: أيوة
1: هذا اللي أنا قصده. يعني أيوة. يعني أنا الليلة إنه ده أنا شايفينك هنا.
0: أيوة
1: الفكرة شايفينك ماشي الكنيسة ماشي الجامعة، المهم أنا ماشي أصلي وبصلي والكلام ده وكله، فشايفيني حتى ممكن يكون الروحانية الروحانة تكون في حتة بتاعت إنه أنا بعمل حاجات للآخرين، يعني ألقى زول بساعده.
0: ما عشان أنا كده بعرف
1: دي روحانية أي ده مثلا كده أنا بعرف ربنا. لكن ده أحيانا خدع.
0: يلا ده الكلام ذاته اللي بدخلنا في المشاكل. أنا أستاذكم بصوم بصلي بساعد بخط العشور وبمشي وخلاص، ده اللي أنا بعرفه. بعد شوية جاء يقول لي لا ده ما عرفت الله، ده اللي أنت بتعملي فيه وده ده ده ده أنت سكة ومعرفات الله الحقيقية سكتانية.
1: يلا يلا هنا ربنا ما بيشتغل بالشفتة ده. شفناك ربنا بيتعامل بما في الداخل. كويس. لو تذكر القصة بتاعت اختيار داود لما جاء صموئيل ربنا قال لهم شي اختار ملك وعبروا قال كل أولاد يسى طبعا الكبار وجحامة وكذا كلهم أشكالهم أشكال معظمهم إنه مفترض يكون ملك بعدين قال ما في طبعا صموئيل تحير معقول كيف دي المرة إنت عندك ولد تاني قام قال أي ولما قال ولد صغير يعني هو قالها بطريقة كذا ده ما أفتكر واحد من الناس اللي دايرين إنه يكون يعني ولا ما أفتكر ربنا ذاته بيختار
0: أيوة
1: فربنا جاوب على الحاجة اللي في ذهنه وفي الداخل إنتوا قاعدين تشوفوا الشكل لكن أنا بشوف في القلب كويس فربنا هو بيتعامل معنا مع في القلب فممكن يكون مظهرنا تديني ممكن يكون مظهرنا روحي
0: أيوة.
1: لكن ده داخلنا حاجة تانية إذا مظهرنا الروحي ده ممكن تكون منفعي مصلحة ذاته زي الكلام بتاع جبيل ده مصلحة إنه أنا حافظ على شكلي في المجتمع أو لا. حتى ذاته أفتكر إنه ربنا داير كده
0: أنا بعمل مصلحة لي الله مصلحة مع الله أنت كنت أدي العشور أنا بدي العشور أنا كنت صلى أنا بصلي
1: ما هو اتنين
0: مفروض خلاص المفروض أنا حياتي دي
1: يلا بيكون
0: تكون يلا وردة بنبية
1: أيوة يعني أنا بعمل الحاجات دي عشان أوصل لربنا إنه أنا كويس أنا زي ما أنت داير لكن أنا دوافعي يعني الجبالك اللي قلناه إنه في حاجات ما حصلت عشان كده الخطأ والصدمة دي ما حصلت الدوافع والحياة جوا هناك ماشي في اتجاه تاني
0: على فكرة هي
1: وفي حاجات ممكن أنا ذاته يعني يعني في حتة كتير بيقولها داود في السريرة تعرفني يعني في دواخلي أنا ذاته هناك في حاجات ما ماشي مع ربنا وممكن يكون في حاجات في الخفاء أنا قاعد أقول شايفين إنه بيحصل هناك ضد الحاجة اللي ربنا عايزه فعشان كده يعني ممكن أنا أخدع نفسي إنه أنا يعني بعرف ربنا وماشي بصورة كويس لكن دي حاجات مظهرية دواخلي حاجة تاني فالحاجة في الدواخل الجبال قاعدين نقوله ما في أي زول بيعرفه إلا ربنا هنا بتقوم تنطبق
0: طيب
1: لكن بنعرفه في المواقف
0: طيب كدف أنا مرات الإنسان نحن ما فينا رغبات وفينا نفس وفينا ممكن أخطأ أنا ما بقول نحن خلاص وصلنا السماء ولا بقول نحن ما قعدنا غلط طيب فرز لي بين الخطية وبين الضعفة لأنه دي ناس عايشة حياة كده ويقول لك دي ضعفات وربنا بيتقبل الضعفات وفاهم الضعفات ومشيها سلسلة كده طويلة بدايتها ربنا فاهم الضعفات وربنا قابلنا بضعفاتنا وبين الخطية اللي هي أصلا ربنا ما بيحبها بيحبنا إن إحنا كناس لكن ما بيحب دي وين الخطية وين الضعفة
1: هو يعني إن نحن نخطئ كبشر ده حاجة وارد يعني خطأ زي زول مشى وتعتر أو خلينا نقول مثلا زي ما قلنا إنه في مواقف أحيانا بيقوم الواحد ردود فعله نتيجة اللي يعني في حاجات مؤثرة فوقه ممكن يخليه إنه هو يغلط ده حاجة يعني ربنا ممكن يكون ما أفتكر فيها يعني قابل إنه الواحد خطأ وزول ممكن يعترف فيها وخلاص لكن يعني الاستمرار في الخطية المشكلة بتاعت الضعف هنا الاستمرار في الخطية في ناس بيعتبر أنه ده يعني نقطة ضعف ربنا عارفه دي حاجة ضد مشية ربنا حتى في الكتاب في العهد القديم يقول لك أي حاجة ده بتعمله بيد رفيع يعني بالسبق الإصرار والترصد أنا عارفها بكل وعي دي ما فيها مغفرة ما عندها ذبيحة خالص دي ما عندها ذبيحة
0: عيدة وأضرب لا أمثلة لأن كويس. الدنيا دي ملخبطة فظيعة
1: هناك لما قال أي حاجة زول بيعملها بيد رفيعة هو قاصد في يعني بلغة حسة حتى الحكومة بتشتغل معنا بالطريقة دي لما نيجي حاكم ويقول بسبق الإصرار والترصد يعني هو قاصد مثلا طعن مرة واحد ده ردفع لكن 6 طعنات 7 طعنات ده هنا هو قاصد إنه هو يقتل حتى الغضب والهناء عمل أو حاجة اتكررت أكتر من مرة وأنا بعمل الحاجة كل مرة دي حاجة ما اسمه نقطة ضعف ده لا تغفر حتى ذاته
0: أنا حكون معك صريحة جدا تعال دخلها كده في أرضنا البحث الواقع ده ونحن بنمشي الكنائس نصلي ونحن بنصوم ونحن أكتر حاجة قاعد نعرف ندسها مشاعرنا وعلاقاتنا اللي ببيته بزوجته وفتح له درب سميه وما تسميه وتقول لك دي ضحفة فيني وربنا عارفها وبصلي إنه ربنا يشيل الضحفة دي، لكن عايش
1: فيها.
0: وخلاص ومدي نفسي
1: حكاية يلا ده الوهم،
0: ربنا بيقبلنا بضحفاتنا،
1: ده الوهم،
0: دي ما خطيئة يقول لك لا دي ضحفة.
1: لا.
0: أنا شخصيا تايها في النقطة دي.
1: ده وهم يعني، ده وهم عن جهل، يعني جهل عن معرفة الكتاب بصورة كويس وربنا عايز شنو. ما في ربنا لا يمكن أن يسمح أنك أنت تعيشي أو أنت تعيش في الخطيئة وتعتبر ده ضعف. يعني الليلة قبل قلنا حكاية المعرفة، زي ما نحن مفترض نعرف الزول ده نقاط ضعفاته ونحاول أن نساعده أو نقيف معه، أنا مفترض أعرف نقاط ضعفات شنو، يا أهرب من الحاجات اللي بتخلينا ناقع نتيجة نقاط ضعف شنو. يعني أنا الليلة بحب اكل شوكولاته كل يوم والدكان ده فيه شوكولاته ما مر بيجي، خلاص انا ما عرفت انك عرفت انه اتجنبه.
0: أنا مش انا امشي شويه اساس يا صاحبي تقول علي شوكولاته
1: لا ما انا جبتها
0: ما قدرت اغلفها. يا اخي انت بتحب الجو النسائي ما تمشي تخط نفسك.
1: أيوة.
0: خلاص بتاع الست
1: بالضبط كده،
0: خلينا نقولها كده.
1: أيوة.
0: يا استاذ
1: خلاص قلت يا خلاص
0: اي انا ما
1: بسالك الست شوكولاته خلاص
0: كلنا نحن لو نطلع من هنا ما عرفت علي يجيبونا ولا لا.
1: كويس. ده المقصود، يعني ده اللي انا قصدي له. يعني انا عارف خلاص يا هو انه الستات او الاولاد او المهم الجو الفلاني ده انا لو خشيت فوق انا بسقط، انا بحاول اتجنب.
0: ايوه
1: يا اتجنب فيه، ولو انا جيت لقيت نفسي فوق لازم انا اهرب. الكتاب قال اهرب جري اطلق ساقيك للريح
0: بس
1: ولا تفكير.
0: شفت اطلق ساقيك للريح دي
1: كويس
0: يا اخي، دي تخطب البنطة العريض.
1: انت تجري، فانا بعرف نقاط ضعفاتي، لازم انا اكون عندي استراتيجيات في انه كيف انا اتجنب الحاجة. حتى في الاستراتيجي بلاننج، يعني في التخطيط الاستراتيجي يقول لك اذا في جبل كبير انا ما بقدر يعني امشي من فوق، بقوم بمشي بالجنب.
0: أيوة.
1: أو أخليه وما خلاص أنا بقف في الجبل ده ما بقرب منه.
0: أيوة.
1: وأكون بعيد. فأنا لازم أعرف ده هو نقاط ضعف وكيف أنا أتجنبه. لكن نقاط ضعف ما بيعني أنه أنا أعيش في الخطيئة وأتمرغ فوقه وأنا أقول أنه ربنا عارف ده نقاط ضعفي. أنت واهم كان مت هتمشي الجحيم طوالي.
0: كفانا لكم قفلة. عشان كده الآية بتقول لا يرسم لكوت.
1: أيوة كله يعني زانين وشنو طماع وسكير وقاتل والكلام ده كله،
0: دي كلها ما ضحفات، دي ما ضحفات. أيوة. تعيش فيها بالطول وبالعرض وتجي تقول لك لا دي ضحفة. أنا الكلمة دي شخصيا قاعد تضايقني لأنه يعني الناس مدينها فرشة كده. ما
1: يعني
0: ما
1: هنا ده اسمه النعمة الرخيصة. خلينا أقول لكم أنه ربنا جاهز انه يغفر في اي ثانيه في اي دقيقه في اي اسبوع، يعني 24 على 7 ايام على 31 على 360 كله هو مستعد. عشان كده انك انت تستمر تمشي في الحته دي ما مسموح لك فوق، ربنا ما بيسمح، لانه باب الغفران هو اساسا فاتح يعني طول الوقت.
0: لا انت عارف يا استاذ، يعني تخلي ممكن تخدع الناس، لكن كونك تكون في علاقتك مع ربنا دي ربنا بحبك اي، لكن احنا عندنا الحب الانتهازي. احنا مرات قاعد نستغل ربنا. صح
1: دفي احنا بنتدلع، هو احنا بنميل للجانب بتاع النعمه اكتر حاجه، النعمه الرخيصه. لكن
0: انا على فكره المصطلح ده اول مره اسمعه،
1: النعمه الرخيصه، انه انا لانه ربنا بيحبني وهو يعني مقدم لي الغفران ولا وهو يعني بتمس يعني حبه ثابت وطبيعته ثابتة، احنا بنستخدمه بالطريقة السلبية. لكن ربنا عادل في نفس الوقت، يعني محبته ونعمته مساوية لعدالته، لا يمكن انه المحبة دي تقوم تتنافى مع العدالة. ده سبب انه يسوع جاء ومات عشانه، يعني عشان يحقق العدالة هنا، رسل يسوع عشان الموضوع ده.
0: أيوة.
1: هو بيحبنا رسله هنا حقق العدالة هنا. فعدالة ربنا لا يمكن انه هي تكون على حساب المحبة، والعكس صحيح.
0: أيوة.
1: عشان كده العقاب بيكون في المحبة فيه، ولا فإذا كان ما في حاجة حصلت طوالي، زي رومية بيقول إنه لطف الله بيديك الفرصة إنك ترجع عن غلطتك.
0: هي لطف الله ده نحن اللي مبرطعين فيها برطعة كده، البرطعة دي طبعا الجري بدون ميزة.
1: وعلى فكرة لطف الله ده ما بيعني إنك هو بيكون ساكت، بيكون في إشارات إنك تعود وترجع، بيكون في إشارة من تعليم من زول من كتاب، في إشارات ضمير ربنا بيشتغل. أصله هو ما بيتوقف إنه هو يعني يدي إشارات إنك ترجع.
0: الغلط من البداية يمنوع إنه نحن نفهم نعرف ربنا، بس ربنا هو الحنين، هو اللي بيطبطب، هو اللي قاعد منتظرنا، هو هو هو وخفينا جوانب تانية من شخصية ربنا. ليه ما قاعد نتكلم عنها؟ ليه ما قاعد نقول ربنا يلا قيور ما برضى بالقلط؟
1: أيوة في حتة تذكرتيني بحاجة داير أقوله.
0: ليه نحن مصدرين كتير يعني أنا ما عارفة هصيغة لك كيف عشان ما أقع في في في يعني تطلع مني كلمة ما موزونة، لكن نحن ليه مفصلين ربنا بالنظرة اللي نحن دايرينها؟
1: بس داير أقول إنه المنبر والناس اللي بيعلموا أحيانا هم بيرتكبوا يمكن نفس الأخطاء الشائعة. يعني الليلة أنا لو طبعا إحنا مفترض يكون يعني نشوف زي ما يعني المسيح جاء دانا نموذج نسلك عشانه، مفترض الناس اللي بيعلمونا مفترض يكون هم يعني نموذج لأنه كيف نمشي يعني زي ما يسوع عايزنا. لكن الناس المودلز إذا أنا بشوف فوقهم نفس الكمية بتاعت الأخطاء، يعني الحكاية ما في كمية، لكن نفس القاعدة دي يعني إنه ربنا لأنه بيحبني فأنا بتمادى في الحتة دي. إذا كان الحاجة دي ملموسة أنت خلاص شعبك ما حيمشي بنفس الطريقة.
0: حيمشي.
1: كويس ده بوريك إنه في كتار من الناس اللي مفترض يكونوا معلمين هم أساسا يعني يخشوا في الحتة دي أو بيجوا هنا عشان يحافظوا على مظهر معين ما عشان هم فعلا يخدموا ربنا. فده يعني برستيج معين احيانا يقول لك من ضمن الابعاد النفسيه في الكثير من الناس اللي هم بيكونوا رجال دين او بيعلموا كويس حاجات قيم مفترض هم بيجوا بياخذوا الحته دي كمظهر اكثر من كجوهر.
0: ايوه انا انا انا كاتبه هنا هل الدين ممكن يبقى عاده؟
1: عاده
0: انا بمارس بقى
1: عاده هنا
0: ايوه
1: فانا انا بقدم نفسي انا يعني لانه انا كان بقيت في الحته دي انا احترم أنا بيدوني مكانة بيكون عندي برستيج بيكون عندي مكانة اجتماعية المهم يعني في بوزيشن كده أنا باخده فأنا نفسيا يعني لطالما بلقى الحاجة دي ممكن يكون أنا بلقاها بسهولة من أي حاجة مكان تاني ما بلقى تاني. فبشبع حاجة جواي إنه أنا أكون في الحتة دي. ودي الحاجة المسيح كان بينتقد فوقه الفريسيين والكتبة إنه هم بيحبوا يجوا في الولائم يكونوا في المقدمة، إذن هم بيجوا يحبوا المظهر ده أكتر من الهدف بتاعهم. أيوة. إن هم أيوة. موجودين وده حاجة اللي بيخلي الناس يعني لطالما ده المودلز في في في في أمثال في مزامير بيقول إذا سقطت الأعمدة فماذا يفعل الصديق؟ يعني ده المفترض يكون المثال اللي بيثبتوا القواعد ده ما في يلا المساكين ده
0: هيعمل إيش
1: يكونوا ما فيش
0: لا ففي في يعني في دور خلينا نقول نحن هنا زي ما تكلمنا مع في الأسرة وتكلمنا في الأزواج وتكلمنا ليس بالخبز واحد يحيي الإنسان. ممكن العالم يديك خبز لكن تخلي الجانب الروحي له مكانه وله سكته وله محتاجين شنو في كنايسنا السودانية في ظروفنا اللي نحن فيها في الزعزعة بتاعت شخصياتنا دي في المعلومات الكتير نحن دخلت في رأسنا ده كمية معلومات يا أستاذ ياكسون من هنا حبة ومن هنا حبة شد علمنا ومن شفنا في الحرب وشد علمنا ومن الناس شد علمنا قرينا في كتاب. الإنسان لما يكون مشتت أنا لما يحصل خوف جواي ببدأ أفتش أجيب الأمان من وين فدخلت كمية تضاربات جوانا حتى من فقداننا دخلت مشاعر ملخبطة لو ترتبت عالميا هنطلع ناس ولا ملح ولا نور
1: بالضبط
0: هتطلع فينا الأنا وممكن نكون ناجحين نعرف نظبط شغلنا نعرف نخد حدودنا نعرف نكون واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن ما أظن حنبقى نتشكل زي ما ربنا عايزنا
1: بالضبط.
0: دور كنايسنا ورجال الدين وين في اللحظة دي الصوت المفروض يعلى هنا شنو؟
1: في حاجة خطر أنا يعني خايف أقولها يعني في شعرة كده بسيط ما بين وما بين إنه كانوا دارين نقلل من كلمة الله اللي هو أن إحنا قاعدين نسعى لأنه يعني نملى رغباتنا النفسية يعني إحنا لأنه بيجينا ما عندنا لا انتماء يعني إحنا عندنا مشكلة أزمة انتماء كويس بعدين يعني لما يكون في أزمة انتماء لما يكون عندنا مشاكل نفسية نتيجة التراكم اللي إحنا عايشينه يعني كسودانيين مثلاً وحتى في العالم الثالث يعني بشكل عام طبعا السودانيين عشان في كثير يعني احنا الحاجه دي عندنا لا فبالتالي لما نجي ناخد نفسنا يعني يعني مفترض نكون في محل بتاع معلمين أو نكون قدوة. الإسقاط بتاع أنه بنستخدم المكان دي كانتماء, أنه أنا أنتمي عشان ألقى مكانة أعيش بانتماء يعني, أو أنه في مشاكل نفسية, في حاجات نفسية الحتة دي بيتقوم بيتبل بيتقوم بيتملى وبيتر, دي حتة بقت حكمان أكتر يعني. خلينا نقول من ناحية إحنا ماشيين بالقشور أكتر من دواخل, بالإضافة لأنه نحن في في في كتاب قريته زمان كان كتبت فوق مقال كتاب اسمه يعني التفاهة, أزمة التفاهة حاجة زي كده.
0: أيوة
1: بقينا في عصر التفاهة. عصر التفاهة إنه الناس شغالين بالقشرة أكتر من الحقيقة يعني. الحتة دي حتى التجارة الشغال في العالم الاستثمار كله شغالين على القشور يعني, الإنتاج الحاصل كله بيصدروا أشياء مظهرية يعني. وفعلا يعني أسي لو درت قيس الحاجات ممكن يكون ما تغيرت من جوهرها, ممكن الطائرات والحياة دي, لكن العربات مثلا زمان قوية سبقت أي كلام. والبيوت زمان كان

0: أقوى برضو. فده المشكلة هنا، لأن إحنا يعني بنعيش عايشين فوق حاليا.
1: عارف يا أستاذ ياكسون، أنا عندي موضوعين كده عاوز أسأل فيهم المتابعين اللي بجد، لو حس إنهم موافقين عليهم يكتبوا لنا، لسه عندنا كم دقيقة كده قدامنا. يقولوا لنا أستاذ ياكسون، أنا نفسي نتكلم عن الجهل والإيمان. الجهل ما بقصد به، بقصد به الممارسات الجهلة اللي بندخلها في الإيمان.
0: جهل ده،
1: جهل بمعنى الروحنة لكل شيء.
0: ما ده الحتة اللي
1: دي حلقة أنا نفسي
0: إنه قدام قصدك نتكلم فيها.
1: أيوة، إنه في لأنه نحن بقينا شايلين إيمانياتنا مغطيين بها كوارث. يا أستاذ ياكسون، ده مقترح أنا بقوله للمتابعين وبقوله لك. أنا نفسي
0: بقوله للإدارة
1: ولا لا الإدارة دي ما هي لو ما وافقت عمرها نحن ما حنقدر نعمل حاجة. لكن الإدارة في راديو سمر يعني حقيقي بتحترم رأي المتابعين.
0: تمام.
1: وفي حلقات كثيرة قدمناها، حتى قدمتها معاك، جاية من أستاذ فضل وجاية كانت من أستاذ جمال. فعايزين حقيقي ده من أنا حاسة إنه هو ده تابع للمعرفة. الحلقة دي تابعة للمعرفة، إنه الإيمان والممارسات الجهلة إن إحنا بنعملها تحت سقف الإيمان. والنقطة الثانية عاداتنا وتقاليدنا وكلمة ربنا.
0: دي لو في سلسلة ثلاثة أو أربعة بيكون أحسن. طبعا أنا بتاع سلسلات.
1: أنا بحب الموضوع لما نبتدي إنه فعلا نخلص. يعني أنا حاسة الليلة ممكن نحن تكلمنا في المعرفة بطريقة استفاضة زي ما سمعنا من الناس، ولسه يعني في ناس بتكتب. لكن الممارسات اللي نحن مدخلينها في الإيمان والعادات والتقاليد وكلمة ربنا مفصلين يا واحده على الثانيه. فده الموضوعين انا حقيقه حابه انه
0: في كلام ثاني خطر، انه العادات والتقاليد في مجتمعنا اقوى من الدين.
1: ما انا قلت لك هم نحن مفصلين يا واحده على الثانيه،
0: اقوى يعني تاثيره قوي جدا جدا. انا ما اقدر اقول انه الدين ضعيف، لكن هي يعني فينا نحن مسيطر علينا لدرجه انه اضعفت الكتاب أو الحقيقة والتعليم.
1: طيب أستاذ ياسون، قال كده رأيكم شنو؟ إنه نجيب لكم حتى لو ما كان معينا نجيب نخط لكم كده تكلم في الموضوع عندل، وأكيد بعد موافقة الإدارة وبعد ما المتابعين يكتبوا أيوة الموضوع عندل نحن ممكن حاسين إنه حيكملوا الموضوع ده. أستاذ ياسون أنا ما أعرف أقول لك شنو. شكرا لك بجد كتير كتير على المعلومات. ومعليش سوري لو أنا كنت واختلفت معك في نقطة، بس لسه لا بقية.
0: أنا في كده كنت مثال زيادة من اللزوم عشان نقول الحقائق، لكن انت داري نقول الحقائق الواقع دي فمشينا فيها وقلنا.
1: بجد شكرا لك يا أستاذ ياسون، كانت حلقة حلوة، أنا اتبسطت بك وربنا يبارك حياتك.
0: شكرا كثير على انت دائما بتجيب حاجات جديدة يعني، ودي حاجة مشجعة يعني، رب يباركك. وشكرا للمشاهدين يعني، بتمنى انه ما كنا تقال يعني وما كنا مؤلمين وجريحين. الناس
1: يلا لحد ما نتلاقى في حلقة جاية، وزي ما قلنا لكم استنوا هيثم في الكورة. أنا طبعا ما قلت لكم أي كلمة بتاعت كورة، بس استنوا هيثم يجيكم ويفصل لكم. قاعدين انتوا ناس السفير قاعد، هيثم جاي بيجيكم في حلقة ويشرح لكم الكورة. ولحد ما نتلاقى، سلام.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيصارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القدير، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: الرؤيا الأصحاح الثالث عشر. ورأيت وحشا طالعا من البحر له عشرة قرون وسبعة رؤوس، وعلى قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
1: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
0: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
2: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
0: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
3: وهو 666.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللقات والملوك.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.
6: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الرؤيا الأصحاح الخامس. ثم رأيت في اليد اليمنى للجالس على العرش كتابا مكتوبا فيه من الخارج ومن الداخل ومختوما بسبعة ختوم، ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عال:
1: من يستحق أن يفك ختوم الكتاب ويفتحه؟
0: فلم يقدر أي واحد لا في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فأخذت أبكي بكاء شديدا، لأنه لم يوجد من يستحق أن يفتح الكتاب وينظر ما فيه. فقال لي واحد من الشيوخ:
2: لا تبكي، لأن الأسد الذي من قبيلة يهوذا سليل داود قد غلب وهو غادر أن يفتح الكتاب وختومه السبعة.
0: ثم رأيت حمل الفداء واقفا في وسط العرش، وهو محفوف بالكائنات الحية الأربعة وبالشيوخ، وشكله كأنه ذبح، وله سبعة قرون، وله أيضا سبع أعين هي أرواح الله السبعة التي أرسلها إلى الدنيا كلها. فتقدم وأخذ الكتاب من اليد اليمنى للجالس على العرش، فلما أخذه ركعت الكائنات الأربعة وركع الشيوخ الأربعة والعشرون قدام حمل الفداء، وكان مع كل واحد منهم قيثارة وكؤوس من ذهب مملوءة بالبخور أي دعاء الصالحين، وغنوا أغنية جديدة:
2: أنت مستحق أن تأخذ الكتاب وتفتح ختومه، لأنك ذبحت وبدمك الذي سفك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة، وجعلتهم مملكة من الأحبار ليخدموا إلهنا وسيملكون على الأرض.
0: وفي الرؤيا سمعت ترتيل الملايين من الملائكة وهي تحيط بالعرش وبالكائنات الحية والشيوخ، وتقول بصوت عالٍ:

0: ثم سمعت كل المخلوقات في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر، كل المخلوقات في الكون كله تهتف:
1: الحمد والفخر والجلال والقدرة للجالس على العرش ولحمل الجباه إلى أبد الآبدين.
0: وهنا ردت الكائنات الحية الأربعة:
1: آمين.
0: وركع الشيوخ وتعبدوا.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح الأول.
2: هذه هي الرؤيا التي أعطاها الله لعيسى المسيح ليكشف لعبيده عن أمور لا بد أن تحدث عن قريب، وعيسى أعلنها بأن أرسل ملاكه إلى عبده يوحنا، ويوحنا أخبر بكل ما رآه. فهذه هي كلمة الله ورسالة عيسى المسيح. هنيئا لمن يقرأ كلام هذه النبوة، وهنيئا لمن يسمعون ويعملون بما جاء فيها، لأن ساعة إتمامها اقتربت.
1: من يوحنا إلى سبع جماعات المؤمنين في مقاطعة آسيا: النعمة لكم والسلام من الذي هو كائن وكان وسيأتي، ومن الأرواح السبعة التي قدام عرشه، ومن عيسى المسيح الشاهد الأمين أول من قام من الموت ورئيس ملوك الأرض. هو الذي يحبنا وقد حررنا من ذنوبنا بدمه وجعلنا مملكة من الأحبار لنخدم الله أباه، فله الجلال والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين. انتبهوا، إن عيسى قادم مع السحاب ويراه الكل، ويراه حتى الذين طعنوه، وتنوح بسببه كل شعوب الأرض، نعم آمين. قال المولى الإله:
3: أنا الألف والياء، فهو الكائن وكان وسيأتي، وهو القدير على كل شيء.
1: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الألم وفي المملكة وفي الاحتمال بصبر من أجل عيسى. كنت في جزيرة بطمس لأني أنادي بكلمة الله وأشهد بعيسى جهارا، وفي يوم السيد حل علي روح الله، فسمعت ورائي صوتا قويا كصوت بوق يقول:
4: اكتب ما تراه في كتاب وأرسله إلى الجماعات السبع التي في أفاسوس وإزمير وبرقاموس وسياترا وساردوس وفيلادلفيا ولاوديكيا.
1: فالتفت لأرى صوت من الذي كان يكلمني، فلما التفت رأيت سبعة مصابيح من ذهب، وفي وسطها واحد يشبه ابن إنسان يرتدي ثوبا طويلا، وحول صدره حزام من ذهب، وشعر رأسه أبيض كالصوف وناصع كالثلج، وعيناه كشعلة ملتهبة، ورجلاه تلمعان كنحاس نقي مسقول بالنار، وصوته كصوت مياه غزيرة، وفي يده اليمنى سبعة نجوم، ويخرج من فمه سيف قاطع بحدين، ووجهه كالشمس في أبهى نورها. فلما رأيته وقعت عند قدميه كالميت، ووضع يده اليمنى علي وقال:
5: لا تخف، أنا الأول والآخر، أنا الحي، كنت ميتا لكني الآن حي إلى أبد الآبدين، وبيدي مفاتيح الموت وعالم الأموات، فاكتب ما رأيته وما يحدث الآن وما سيحدث بعد ذلك. هذا هو سر النجوم السبعة التي رأيتها في يد اليمنى، ومصابيح الذهب السبعة. النجوم السبعة هي ملائكة الجماعات السبع، والمصابيح السبعة هي الكنائس السبع.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
1: متى الأصحاح 12. في ذلك الوقت مر عيسى في يوم سبت وسط حقول القمح، وكان تلاميذه جائعين، فأخذوا يقطفون السنابل ويأكلونها. فلما رأى الفريسيون هذا قالوا له:
2: انظر، تلاميذك يعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت.
1: فأجابهم:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأكل هو وأصحابه من خبز القربان المقدس الذي لا يحل أكله له ولا لهم، إنما للأحبار وحدهم. ألم تقرأوا في التوراة أن الأحبار في يوم السبت يكسرون وصية السبت في بيت الله ولا يحسبون مذنبين؟ فأقول لكم، هنا واحد هو أعظم من بيت الله. ولو فهمتم معنى هذه العبارة، أريد رحمة لا ضحية، ما حكمتم على البريء، لأن الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: ومضى في طريقه وذهب إلى بيت العبادة الذي عندهم، حيث كان هناك رجل يده مشلولة، وكان البعض يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فسألوه:
4: هل الشفاء في يوم السبت حلال؟
1: فقال لهم:
3: لنفرض أن واحدا منكم عنده خروف فوقع في حفرة في يوم السبت، ألا يمسكه ويرفعه؟ والإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن عمل الخير في يوم السبت حلال.
1: ثم قال للرجل:
3: مد يدك.
1: فمدها فشفيت تماما وصارت سليمة كالأخرى. فخرج الفريسيون وتآمروا ليقتلوا عيسى، وعلم عيسى بذلك فانصرف من هناك، وتبعه عدد كبير من الناس، فشفى جميع مرضاهم، وحذرهم أن لا يعلنوا عنه، ليتم قول الله على لسان النبي أشعياء:
5: هذا هو عبدي الذي اخترته، حبيبي الذي يفرحني، أضع روحي عليه فيعلن الحق للشعوب، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، لا يكسر حتى عصا مهشمة، ولا يطفئ حتى فتيلة مدخنة، إلى أن يقود الحق إلى النصر، في اسمه تضع الشعوب رجاءها.
1: وأحضروا إليه رجل أعمى أخرس وفيه شيطان، فشفاه حتى إن الرجل تكلم ورأى، فاندهش كل الناس وقالوا:
6: هل هذا هو ابن داود؟
1: ولما سمع الفريسيون هذا الكلام قالوا:
7: هذا الرجل يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل بلد أو عائلة تنقسم على نفسها لا تصمد. إن كان الشيطان يطرد الشيطان فقد انقسم على نفسه، وكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين، إذن فقد أقام الله مملكته بينكم. كيف يقدر أحد أن يدخل دار الرجل القوي وينهب ما عنده إلا إذا قيد القوي أولا، وبذلك يمكنه أن ينهب داره؟ من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لهذا السبب أقول لكم، إن كل ذنب وكفر يغفر للناس، أما الكفر بالروح القدوس فلن يغفر. من قال كلمة ضد الذي صار بشرا يغفر له، أما من يتكلم ضد الروح القدوس فلن يغفر له، لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن زرعتم شجرة طيبة يكون ثمرها طيبا، وإن زرعتم شجرة رديئة يكون ثمرها رديئا، فنحن نعرف الشجرة من ثمرها. يا أولاد الأفاعي، كيف يمكنكم أن تقولوا كلاما صالحا وأنتم أشرار؟ لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. الإنسان الصالح يقدم صلاحا، من الصلاح المخزون فيه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه. وأقول لكم إن كل كلمة بطالة يقولها الناس يحاسبون عنها في يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرأ وبكلامك تعاقب.
1: وكلمه بعض الفقهاء والفريسيين وقالوا له:
4: يا معلم، نريد أن نرى منك آية.
1: فأجابهم:
3: شعب شرير وفاسق يطلب آية ولن يعطى آية غير آية النبي يونس. فكما كان يونس في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، كذلك يكون الذي صار بشرا في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. وستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده فارقا ونظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى. فهذا نفسه سيحدث مع هذا الشعب الشرير.
1: وبينما هو يكلم الناس، وصلت أمه وإخوته ووقفوا خارج الدار وطلبوا أن يكلموه. فقال له واحد من الموجودين:
8: أمك وإخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يكلموك.
1: فقال للذي أخبره:
3: من أمي ومن إخوتي؟
1: ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال:
3: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل مشيئة أبي الذي في السماء هو أخي وأختي وأمي.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلون على رقم التليفون 0535 79 76 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور، المساواة بين الزوج والزوجة، مشاركة حياتهم والقرارات.

كلمة جسمي الصور بينبو نكلمة جسمي السكايم أدوان كين كلابام نويل أسن إنبو كي ألبا أركان كيا ندو ركبا ألبرا لسوا إريلي كي سولا إنكام ألبرا لسوا زايد كي جورو أو كي إريكير نارو نما ويل أسن إنوا أي دوسي دين تين بني نفيا كاينة كويلة نفيا ندوك أي سن إنوا إذا أيد وسي دم بجبني، الكوين كميا دم هوري بني. نم إني يام كوسي دم هوري بني نو good فيا، ندم هوري بني ليالاي أبينا، دم دور نكويل نه نس إل، نس يس إل كدين جورو نكدين تولين. ندوكوا سين إنوا، ينعسي بجيبا، نا الدوكي سولين كميا غدريم با، ألين أود ألين كي نكوي. ندوكوا سين إنوا. أوبل نأريلي بيرسين أوبل أنا نستيم بنا بيرسين بي على أوبل با أبا أنا هو بيرسين بيرسين بيرسين يا إلا ألبا كي أنا بوندي نأيو جينا بني با أني رسيو أي لونه بين جون علي ألبين بو يعنى ستيم بني نسكين بلنا كلا بام نديم بلي لا سديو كي نس تورارا نإلا عيسى تورارا إلي كيوغي توم نكاين دولا توم ندايم برو توم نسور ريجل ندوكوية سن إنوا أيو إرينز بان تونين ديو نأينا جي ألبا أبا جان نايت جان أجون دي بارن بجي جان كوان تبون نجون وارن جالسا جان كي سولون الكامي الكوا جالسا كين ألبا جون دي نجي جرسي ياسرو دين تيم باني نرسيو ودوان كي نجوليو نجي أزالنبا ودوان كي نجي جاو جيتي نجي أزالنبا نكي كوية سن يسي كلاكم نبكي كوية لوك ألان يسي دين تيم كاني ne udunga yekwa kina kuelba alamba bundine dirigingo namen kame jika zalonga bayaya kin udunga tarasa gewa na bagelna eriyu erisi nyamin jika zalonga albayaya namas kawrel anan duwe dem bele beleng ile elonga desu duwe dia ke namas eri kuri na du dio mau name illa udunga si testesas ka bolo udunga si kisolo en kame aliyan ka bakel nas udon kurri numero kuwel alan yasi den tin kanni ne den bele kwa ud alkuwel alan giski yo fago ne dogo yasan inwa ala kay ne ko loto kul alkan ki kan kanin nako ki alan surusi arra en kuwel alkidul den kwa kan ne ki lombe en buru sl sn l alan kon ki den tin ne kan udon ka sur ne kan tulin ka sur نكاين غودو كاسور نكاين غودو مو كاسور نا انكويل اسن كي تولين انكان كي دورو نا اسن كي تولين كي كلمان تيين كان ان تولين دورو نا كلمان تيين ان دويدي نا ودو تولين ان ديليو نا ان دويدي نا تولين دولا سي فالي دي نا كلكو على كايلا سوا دولغي يان سي فالي دي نا انكويل اسن جي دورو ان جاين كاجادو اباي كاتل درغين اوسا duinya ina la undi uno gulu asanye tabunje dola si na manduin tare si na kuy mini mini yakin na kuy karaba kinasa ayin albaye nanti na duoki rakib na duku yasan inwaye ya siman bundi ay na yekud aliku yalan fiya na fiya ne yasi tabungas beril nas inabami majika yang nijika ninja na dogo yasan inwa yesi kisolo in kamya aldeng aman bani na in kamya ari abaji juyan ja na ji duwa ke bai sakali yun inni na lokali ajawba na ille uzi juyel alanja ji ille ubanja na ille uzi abaja jigin yani beg tinto leleja na king ala sinin tinto leleja na dimbaru sinin tinto leleja na ma inwela yasan inwa dogo alan si kayan udwa si ki juro kaw na kwa da kamba asu udwa si ki alfilanin kwa o zaman al kwani ne nin kawai na duk wesa inwa dildin kwe kun asu udwa kai ne dik yana kwa kan me ki solon asu do longa dia kai ne zi jalan do ke ras jalan na ba do ton jan na jaw ji ayi riya zalam ba udwa kai ne ji asin jalan asu ko tiya ba kwa mala yi abba azalon mai kwetika kwel
لكن ينجي بس إيميل كل دي أكينجي نهدوه دي أنسم كوعان كاريان كل دي أكينجي أنسم سيعون كاريان كل دي أكيد جالا كويكم ننون كويل كل دي أكيد جينا كوم الكويل أنهم كن كلية نتلو نا أبس كن أدواسي كي تستس كابا نيا أنسي دي أنتينا كاني بانو أدوان كل أراس كابا كوي يجكرين كايو ولا تبونان كوا بانكو أكان نتيري ركوا إنال كوا دولا ديو كين نما بان نما سينيني نما سكاجندي نما ويل أسام بالون كواكيم برمولي كل الكين اليا سيدنتي كانيا نيا سيدنتو لين كانيا نيا سيكين ارتسين كاي نما برمو تبوني نيا تبونكي نكين تولا تونا غران تاراس كاي نكين اودون كل تس كاي نما اجن جيبيلو ابس يا تون كو جاكتي نيا سي تينا جانيبا نيا سي بغي اجاوا اودون كل بكو سي انديليو نيا ايلون نارينتبو نيا تولين كل دنديو كين نيا تولين زوافي نكا كلمة سموي على كلنا إن ونكرسيو أسان سوري أرقاو كي نكاين يانا نكي نكاين كني نكي نكاين إيانا نكي نكاين برنا على كانسور الدو أكيبا البرا لسوا إري الدو أكيبا اللي برا لسوا لون ألان كلنا سأدونا سكي جورو كو نأدونا سكي تولين كو نأدونا سكي إنكو الأرقانسور ندو أكبا البرا لسوا إري ألم كوا كل دوريك أكبا الكلمة صل دروتيل أو دوريك أكبا نمي سوا جمالي أطو نكيلا نكين أدوان كرسيو نكي بغي نا إنجس كوا أسنجي تينكير كايدي نكي براي كوين على

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، الكتاب المقدس لكل الشعوب ولكل الثقافات، لذا فهو يترجم لكل اللغات. رأيك شنو في الكلام ده؟

0: المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفرن. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك، برنامج جديد، ودي الحلقة الأولى.
1: تحية مليانة حب واحترام، تحية مليانة ود وشوق لكل الناس اللي بتتابع راديو سمر. الليلة أنا جاية معاكم أخذ شوية من وقتكم، وعايزة أقدم لكم برنامج اسمه الحل في إيدك. البرنامج ده هنقدم فيه مواضيع كثيرة عندها أثر كبير جدا في حياتنا، وفي البرنامج ده نحن هنعرف كيف نحن نقدر نتعامل مع المواضيع دي ومع كل المشاكل اللي بتجي في حياتنا اللي هي بتخص مشاعرنا، المشاعر اللي نحن بنتأثر بها بالإيجاب وبالسلب. عشان كده نحن في البرنامج ده عايزين ناخد خطوات صحيحة 100% في إنه كيف نحن نقدر نعالجها. والأهم حاجة إنه الخطوات اللي نحن هناخدها مع بعض ما فيها أي احتمال للغلط، وده حيكون من خلال خطوات واضحة نحن ما حنقول لك ولا نحن بنكتبها، لكن هي خطوات ما فيها نسبة للغلط نهائي. ولو كنت عايز تعرف الكلام ده كيف وتتأكد منه، تابعني من خلال حلقات البرنامج الحل في إيدك معي أنا رشيدة. وخلونا نبدأ أول حلقة ونشوف موضوعنا فيها حنتكلم على شنو. أغلب الناس عندها مفاهيم مختلفة عن الصداقة، وعندها مفاهيم مختلفة عن الأصحاب. ونحن في الزمن ده حقيقي بقت عندنا أزمة إنه يكون عندنا أصحاب حقيقيين، لأنه ما عشان الناس اتغيرت ولا عشان الناس بقت سيئة ولا عشان الناس بقت نفوسها اتغيرت، نحن ما حنقول كده، لكن حنجيب مبرر لكل زول. نقول الناس بقت عندها مسؤوليات في الحياة، الناس بقت مشغولة. على قدر ما نحن بقينا محتاجين لأصحاب، على قدر ما في النقيض الثاني الناس بقت مشغولة، بقى ما عندها وقت، بقت هفي جوا نفسها ملانة بمشاكلها. ونحن بطبيعتنا البشرية، بالطبيعة اللي خلقنا بها ربنا، لازم يكون في إنسان معانا. ما في إنسان بيقدر يستقنى عن إنه يكون في إنسان لصيق به، إنسان يقدر يتكلم معاه بدون ما يخد حواجز، إنسان يقدر يفتح له قلبه، إنسان يقدر يشتكي له، إنسان يقدر ياخد رأيه، يمسح دمعته في حزنه، إنسان يعرف يقعد قدامه ويقول له أنا غلطت في كذا وكذا وكذا، بدون ما يكون شايل هم إنه أنا صاحبي ده لو أنا غلطت معاه، لو أنا اتعاملت معاه بطريقة ما كويسة، هل هو ممكن يفضحني؟ هل هو ممكن يقول سري؟ دي من أكبر الهواجس اللي نحنا بنلقاها في معنى الصداقة وفي صداقتنا لبعض. عشان كده نحنا لما نكون بنفتش على صديق بنحاول نخط له خطوات ثابته، بنحاول نخط له زي ما بقولوا بنود، انا عايز صاحبي ده يكون عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. من اهم الحاجات اللي انا شخصيا ممكن اكون بفتش فيها في صديقي او في صديقتي انه يكون عنده الوقت لي، انه انا لو احتجت له ما ارفع سماحه التلفون، اكون انا محتاجه له في قمه الاحتياج، يقول لي ارسل لي رساله، يقول لي انا في العمل، ارسل لي رسالة قول لي هتصل بك بعدين. وبعدين دي ممكن تاخد يوم واثنين، وبعد كده قول لي سوري أنا نسيت عشان أنا كنت مشغول. لا، نحن حاليا في الضغوطات اللي نحن فيها وفي الوضع اللي نحن فيه بقينا محتاجين لصديق حقيقي، صديق متاح لنا في كل الوقت، صديق عنده الطاقة إنه احتوينا، صديق عنده الطاقة إنه يرشدنا، صديق عنده الطاقة إنه على قدر ما نحن نغلط هو يقول لنا الكلام الصح. على قدر ما نطلب الدينة، ممكن نحن نطلب منه قروش، ممكن نحن نطلب منه وقت، ممكن نحن نطلب منه يساعدنا في مشاريع، ممكن نحن نطلب منه رأي، فده كله نحن نجيبه من وين؟ هل نحن نقدر نجمع كل الصفات دي في شخصية واحدة؟ هل حقيقة نحن ممكن نلقى زول طالبين كل اللي نحن بنحلم به ده يكون في زول واحد، ولا بكون أصحابي متنوعين؟ الليلة فلانة أنا بتكلم معاه في الموضوع الكذا، الليلة أنا فلان بتكلم معاه في الموضوع الكذا، ده أنا ممكن أتكلم معاه في الماديات عشان هو رجل أعمال أو زول عنده فكرة في التجارة بينفعني، والتاني ده عنده حكمة، الليلة أنا أحكي له مشكلة عندي في البيت. فهيكون في تشتت، هيكون في تنوع، هيكون في اختلاف في الآراء، فأنا هرتاح شديد أو كل زول هيرتاح شديد لما يكون عنده صديق واحد في كل الصفات دي. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن كل الدايرين ده يكون في زول واحد ولا ده صعب؟ اتخيل انه صعب، صعب انه تلقى زول يفضلك نفسه، صعب انه زول يكون مسؤول يديك كل وقته، صعب انه زول يتنازل لك عن اولوياته. لكن في الشخص الحقيقي اللي فاتح ايدينه لينا وعايزنا نحن نجيه ونبقى اصحابه، ممكن ناس كتير تسأل دمنه ده حقيقي من وين، والكلام ده حقيقي ولا هو مجرد كلام نحن عاوزين نقوله في دقائق نملاها؟ لا لا لا لا، خلينا اقولك انه الكلام ده حقيقي وبإثباتات، وفي ناس صاحبوه وفي ناس قال عليهم انهم هم اصحابي وبقوا قريبين منه، وناس زيه وزيك، يعني ما ناس عندهم نقول امتيازات، ولا نقدر نقول ناس مختلفين، ولا نقدر نقول ناس قدموا خطوات عشان كسبوا الصداقة دي، لا لا لا، هم في البداية كانوا ناس عاديين زي كده وزيك، مشغولين مشتتين، فيهم الصح وفيهم الغلط. خلينا نشوف الناس ديل، أول واحد فيهم منه، أول واحد فيهم أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم الله قال عنه خليلي، وده ما كلام ساكت، لكن ده عنده دليل وعنده إثبات. ونحن لو رجعنا لسفر أشعياء الآية 1 الإصحاح 41 والآية 8 بنلقى فيها الكتاب بيقول شنو؟ وأما أنت يا إسرائيل عبدي، يا يعقوب الذي اخترته، نسل إبراهيم خليلي. طيب السؤال اللي بيجي في رأس كل واحد فينا، ده أبونا إبراهيم. طيب أبونا إبراهيم ده قبل ما نحن نقول له أبونا إبراهيم كان شخصية عادية، لكن عمل شنو؟ عمل شنو عشان ربنا يقول عليه خليلي؟ وعشان نلقى الرد، وأنا من البداية قلت لكم كل خطوة حنخطوها ما جاية مننا نحن، جاية من ربنا. إبراهيم ربنا رد على الكلام وعلى السؤال اللي نحن طرحناه في تكوين 22 والآية 18، لما قال ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل إنك سمعت لقولي. طيب نخط خط كده كبير تحت كلمة سمعت لقولي، يعني أنا ممكن أسمع كلام ربنا، يعني أنا ممكن أسمع صوت ربنا، وممكن ربنا يتكلم معي، أيوة ممكن ربنا يتكلم معي، وممكن ربنا أنا أسأله ويرد لي، وممكن يكون عندي أي سؤال في راسي وأي فكرة حتى لو غلط، حتى لو أنا حاسة بها إنه ما صح أقوله، أنا لو سألت ربنا حيرد لي وحيديني الرد الصحيح 100% الما ممكن يكون فيه غلط. الردود دي أنا ألقاها وين؟ الردود دي أنا بلقاها في كتاب ربنا، كتاب ربنا الممكن يوصل لنا، مش ممكن أكيد يوصل لنا كل نحن حاجة محتاجينها، بوصل لنا كل فكرة نحن في راسنا، وأنا ممكن أسمع صوت ربنا وممكن أفهمه وممكن أنفذه. وده العمل أبونا إبراهيم. وأبونا إبراهيم لما سمع كلام ربنا، سمع عن الكلام جاء من وين؟ جاء من معرفته بالله، جاء من ثقته بالله. أنت لما تعرف الله وتعرف إنه عايز مصلحتك بتنفذ كلامه بدون ما يكون عندك شك فيه. طيب أنا فهمت النقطة دي وعملتها. نحن تعودنا إنه لازم لما نعمل حاجة نشوف نتيجة، ده في نتيجة أنا ممكن ألقاها، هل ربنا وعدني بحاجة؟ ما نحن بطبيعتنا بنحب الوعود، بنحب التشجيع. ربنا أيوة قال لك لما تسمع كلامي وتنفذ اللي أنا بقوله لك، قال لك شنو؟ قال لك أدعوني فأجيبك وأخبرك بأمور كثيرة وخفايا لم تعرفها. والكلام ده بنلقاه في أرميا الإصحاح 33 والآية 1. من الآية 1 لحد الآية 3 بنلقى إنه ربنا بوعدنا بإنه يورينا أمور كثيرة. أمور كثيرة دي كلها في حياتنا وحاجات كانت خفية علينا. نحن لما ننفذ ونطيع زي أبونا إبراهيم هنلقى حل مشاكلنا. كده نحن عرفنا نبقى أصدقاء لله، عرفنا نحن نتكلم معه في أي وقت وهو يدينا الرد، وده نحن ما متوفر لنا نحن كناس مع بعض. طيب في جزء مهم شديد جدا نحن في الصداقة اللي بنفتش عليها. أنت بتفتش على زول فيه صيغة 100% صيغة إنك أنت بيقول لك الكلام الصح، مش احفظ سرك. احفظ سرك دي ممكن احفظه، لكن هل كلامه اللي بيقوله لك هو صح؟ هو ما فيه أي احتمالية للغلط؟ أيوة، مع الناس ممكن تقع في المشاكل، لكن مع ربنا مستحيل. مستحيل تخد تليه مشكلة وتناديه ودو وعوده، والله وعوده صادقة، قال أدعوني فهو حيرد لك وحيجيك، هو حيفهمك. انت ما حكون قاعد مغمض عيونك تقول يا الله انا عندي المشكلة الكذا كذا، تسمع الصوت بيجيك نازل داونلود في راسك، لا، عنده كلامه في كتابه، حترجع هتفتشه هتقراه هتلقى انه فيه كل الكلام اللي انت عايزه. ممكن زول يقول لي ده ابونا ابراهيم، هل في زول تاني ربنا قال عليه انه صديقي؟ ايوه، داود. داود قال عنه وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. دي الخطوة الثانية، الأولى نسمع الكلام، الثانية نعمل مشيئة ربنا. مشيئة ربنا هي اللي بتحكس لنا الشخصية بتاعة ربنا، هي اللي بتورينا الإله الأزلي اللي عنده كل القوة اللي عنده كل المعرفة. وبرضو عندنا دانيال، الله قال عن شخصيته إنه محبوب جدا. ليه؟ الكلام ده بنلقاه في سفر دانيال الإصحاح 9 والآية 23. لو رجعنا ليها بنلقى إنه دانيال كان بيتأمل في الكلام وبيفهم الرؤية، بيفهم كلام ربنا، عشان كده ربنا قال عنه شخصية محبوبة جدا. ابقى خلاصة الكلام، نحن لو نفذنا كلام ربنا بصيغة عملنا مشيئته اللي هي بتورينا شخصية الله، فهمنا الرؤية ويتأملنا فيها، نحن كده هنبقى أصدقاء لله وحنكون زيهم زي الثلاثة اللي تكلم عنهم ربنا، وحنلقى فيه كل الصفات القال لنا. لأنه الله قال لنا شنو؟ قال أمنحك بصيرة وأرشدك في الطريق الذي تسلكه أقدم النصح وعيني عليك. وده بخلينا نقدم الشكر لربنا لأنه أدانا النصح والإرشاد وخلى عينه علينا. فنحن في الآخر ما عندنا غير إنه نقعد قدامه، نقعد عند رجوله ونقدم له كل الشكر ونقدم له كل التقدير ونقول له شكرا بعظمتك وبجلالك إنك أنت بقيت صديق لنا وإنك أنت متاح لنا. فخلوني في الآخر أقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في موضوع تاني في برنامج الحل في إيدك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

مساء الخير والمحبة والسلام لكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا. تحايا مليانة بالحب والأشواق يعني أكيد ليكم ولكمان مشاركاتكم ولطلتكم وكمان لتفاعلكم معنا. مساء يا رب ربنا يجعله عامر بالخير والطمأنينة والبركة. تحية خاصة لكل أهلنا في ربوع السودان من شماله لجنوبه ومن شرقه كمان لحد غربه ولكل يعني من يحمل السودان في قلبه داخل يعني الوطن أو خارجه. يعني بنسأل الله إنه يحفظ بلدنا وينعم عليها بالأمن والاستقرار والسلام وإنه يجعل أهلها أهل الخير والمحبة والوئام. إذن أهلا مرحب بكم جميعا أعزائي المستمعين وأكيد يعني باقة جميلة من الترانيم الروحية في انتظاركم وأكيد حنتفاعل ونتبارك من خلال الأمسية دي. إذا عايز تطلب ترنيمة معينة طبعا أكيد ممكن

تراسلنا على رقم الواتساب 0035797656359. وأكيد حكون مستنياكم ومستنية كمان مشاركة كل الأحباب الفاتحين الراديو هسه حاليا وبيستمتعوا بسماع الترانيم بتاعتنا. وكمان حباب الناس اللي بتسمعنا على الستلايت, أهلا ومرحب بكم وحباب مساءاتكم, إن شاء الله رب تكون بخير وبعافية. إذا مستمعينا الأعزاء تعالوا معاي, أنا إيناس إسماعيل اللي عبر الميكروفون حكون مبسوطة جدا جدا, ونحن بنتبارك في أمسية جميلة, في يعني واحدة من أمسياتنا اللي بنقضيها مع بعض وونسات كده جميلة بتجمعنا دايما في الأوقات الزي كده. تعالوا مع بعض نتبارك بأولى ترانيمنا مع المرنم إزبون, أكيد شيخ إزبون شيخ معروف بترانيمه وكتاباته الجميلة. تعالوا نسمع واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة مع الشيخ إزبون.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا سلام على الجمال وعلى الأداء الرائع. شكرا شيخ إزبون على الترنيمة الجميلة والرائعة دي. بالمناسبة يعني أنا تعزيت كثير جدا جدا, وإذا في زول سامعني وسمع الترنيمة وفعلا فرقت معه, ياريت ممكن في تعليق رسلوا لي على رقم الواتساب, خليني أعرف يعني تفاعلك وانفعالك وأحاسيسك مع الترنيمة وقدر شنو أثرت وفرقت معك في حياتك أو في أمسيتك الليلة. إذا مستمعينا حبابكم مرة تانية, وإحنا لسه عندنا ترانيم كثيرة ماشيين نستمع لها في الأمسية دي, خليك معانا وأكيد حنتبارك في خلال يعني من خلال مرنمين سودانيين في أمسيتنا الليلة. إذن ترنيمتنا الثانية مستمعينا, أنا ما بعيش إلا معاك. هل عندك حاجة عايش ليها من غير الرب يسوع؟ هل عندك طرق تانية أنت بتعتمد عليها؟ أكيد بديك دعوة إنك الليلة تجي وتختبر الحياة مع المسيح وقل له أنا ما بقدر أعيش إلا معاك أنت. إذن مع المرنم نستمع.

0: Mas dali é só.
1: الجاي أجمل، خليك عندك شوية تصور وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، ويعني حابة أشكر القس فيليمون حسن على الأداء الجميل والرائع والكلمات يعني العميقة جدا جدا، وده ظاهر أكيد في أدائه بقدر شنو هو متأثر وفارقة معاه الكلمات دي كتير جدا جدا. واحدة من الأبيات اللي عجبتني: مهما المشاكل تسير وراي أنا قلبي واثق ما بخاف، شايل معاي درع الحروب من تاني كيف يخشاني خوف، أسرع تعال يا يسوع أنت حياتي، بحنانك أمسح دمعتي وريح لي بالي. يا سلام يا قسيس فيليمون، ربنا يباركك ودائما كلماتك تكون يعني سبب بركة لناس كثيرين. برحب بكل زول انضم لينا في اللحظة دي، بقول له أهلا ومرحب بكم. وأكيد موضوعنا الليلة الماشين نتكلم فيه موضوع يمكن يكون حساس شوية، لكن مهم جدا إننا نتناول مواضيع زي كده خاصة في الفترات دي. عايزين نتكلم عن يعني الاختلاف، شنو دايما بخلينا مختلفين وما متجمعين. يا جماعة كلنا بنحلم بمجتمع متماسك الناس فيه تقيف مع بعض وتحترم اختلافاتها، لكن الواقع بيقول إنه في حاجات كثيرة بقت بتفرق يعني أو بتفرق بيناتنا أكتر مهما اتجمعنا. مرات الخلاف يعني بيكون في الآراء، ومرات بيكون في الانتماءات أو المصالح أو حاجات كثيرة، وللأسف لو ما عرفنا نتعامل معها بحكمة بتكبر وبتعمل حواجز بين الناس. اليوم دايرين نتكلم عن شنو اللي بيقسمنا، شنو الحاجات اللي بتفرقنا، شنو هي اختلافاتنا والحاجات اللي بتعمل خلاف بيناتنا، وليه الحاجات دي بتأثر علينا، والأهم من ده كله كيف ممكن نلقى الحاجات اللي بتجمعنا أكتر من الحاجات اللي ممكن تفرقنا، كيف ممكن نلقى حاجات نجتمع عليها أكتر من اللي بتفرقنا. أول خطوة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة هي إننا نقتنع إنه الاختلاف سنة من سنن الحياة. مستحيل كل الناس تفكر يعني بنفس الطريقة أو تكون عندها نفس الخلفية أو نفس التجارب، لكن الاختلاف ما يعني ما لازم يكون سبب للعداوة، وإنما هو يكون فرصة إننا نتعلم من بعض ونشوف الأمور من زوايا مختلفة. ده طبعا لازم نتعلم كمان ثقافة الاستماع، ويعني لأنه كثير من الخلافات بتكبر لأننا بنكون مستعدين نرد قبل ما نفهم الطرف الآخر أو نسمعه بصورة كويسة. لكن لما نسمع بإخلاص بإنصات بنلقى إنه مرات الخلاف بيننا ما بيكبر زي ما كنا متخيلين، وإنه في يعني نقاط اتفاق أكتر من نقاط الاختلاف. يا سلام، شفتوا كيف إن الخطوات دي ممكن تكون جميلة؟ إذا الموضوع عجبك كده خش على صفحتنا في الواتساب أو اكتب لي وقول لي شنو يعني إضافتك بالنسبة للموضوع ده، وخاصة إحنا كمجتمع سوداني في الفترة دي المحتاجين له أكتر شنو. كثير من الحاجات فرقتنا وما اجتمعنا عليها، لكن إحنا الليلة عايزين نشوف حاجات اللي ممكن نجتمع عليها أكتر مما إنها تفرقنا. تعالوا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، وبرضو نرجع نواصل في موضوعنا، وأنا في الفترة دي بكون مستنية مراسلاتكم وكتاباتكم لنا.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: المساء على كل المستمعين وعلى كل الأحباب المتابعين، وترنيمة أيوب الفياض يعني بجد ترنيمة جميلة ورائعة، وأظن الكاتب هو الشيخ إزبون، كلمات دي بتشبه الشيخ إزبون. الله البرعاني وما مهم كيف حالي، في ظروفي الصعبة هو بيسدد عوزي كل يوم والتالي، في همومي وحزني الله البرعاني، في شقاي وتعبي هو بيسدد عوزي كل يوم والتالي. فعلا اختبارات جميلة جدا جدا من يعني مسيرتنا مع ربنا، اختبرنا بقدر شنو هو برعانا في احتياجاتنا وفي ظروفنا الصعبة، هو بيسدد دائما كل عوزنا، ما بخلينا محتاجين، لأنه هو قال لنا كده، قال لنا يعني طيور السماء لا بتزرع ولا بتحصد، لكن شوفوها كيف عايشة، فما بالك الإنسان، أكيد هو صنع ربنا بكل محبة وبكل اعتزاز، لأنه صنعنا على صورته، فعشان كده هو بيهتم جدا جدا انه يسدد عوازنا ويسدد احتياجنا كل يوم وكمان التالي. اذا مستمعينا تعالوا مع بعض نرجع ونشوف موضوعنا الليله عن الاختلاف، وبنركز اكثر عن الحاجات الممكن تجمعنا اكثر من اللي بتفرقنا. اول حاجه عايزين اننا نهتم كلنا كده نقول دايرين الامن، وكمان دايرين التعليم الكويس، ودايرين العلاج، مستشفيات وعيادات، وكمان دايرين فرص للعمل خاصة للشباب، وكمان عايزين مستقبل أفضل لأولادنا. دي أهداف مشتركة، ولو اشتغلنا عليها سوا حتكون أقوى من أي خلاف سياسي أو قبلي أو اجتماعي. شفتوا الحاجات اللي بتجمعنا ممكن تكون شنو؟ ودي أكيد حاجات ما بتفرق، كل اثنين لا يمكن يختلفوا على ده، بالعكس بنتفق تماما. ومن الحاجات اللي بتساعدنا كمان أعزائنا المستمعين إننا نرجع لقيمتنا الأصلية، زي شنو؟ التسامح واحترام الكبير، وإننا نرحم الصغير، وكمان نقيف مع المحتاج، ونتعاون في وقت الشدة. والقيم دي يعني كانت وما زالت بتجمع الناس، وبتخلينا نشوف يعني بعض كبشر قبل أي انتماء تاني. ولازم نعرف إنه قوة أي مجتمع ما في إنه الناس كلها تكون متشابهة، لكن في قدرتها على إدارة اختلافاتها باحترام وعدل. لما نحترم يعني حق الزول في إنه يكون مختلف، ونتفق على المبادئ الأساسية اللي بتحفظ كرامة الجميع، بنكون بنبني مجتمع متماسك، واللي بتجمعنا فيه بيكون أكبر بكثير من اللي بتفرق. شفتوا كيف النقاط دي جميلة وحلوة ومهمة جدا جدا في حياتنا؟ في الحقيقة الاختلاف في ذاته ما مشكلة، لكن المشكلة في الطريقة اللي بنتعامل بها مع الاختلاف. مرات بنتفكر إنه زول عنده رأي مختلف عني معناها بيهاجمني أو بيقلل من قيمتي، فنرد بالدفاع أو الغضب بدل الحوار ويعني النقاش اللي بيكون هين وسهل. وبرضو في عوامل بتخلي الاختلاف يتحول لخلاف، زي شنو مثلا ممكن زول يسأل؟ زي التعصب للرأي، وكمان إننا ما بنكون عندنا استعداد إننا نسمع الطرف الثاني، أو إننا نحكم على الناس من انتماءاتهم بدل أفكارهم. ولما يغيب الاحترام عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، بيبقى الهدف ما إننا نفهم بعض، لكن إنه كل زول يثبت إنه هو ياهو الصح، وهنا بيبدأ الخلاف. لو أنت عايز تعرف أكثر عن موضوع الخلاف والاختلاف وكيف إن إحنا نتجمع أكثر على حاجات ممكن تجمعنا بدل ما تفرقنا، خليك معاي موجود، لأنه أكيد حنتناقش ونتكلم في بقية النقاط. عشان كده تعال مع بعض نطلع علينا فاصل نستمع برضو فيه لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشي بعيد، خليك قريب.

شكرا للمرنم عبد الحميد الملقب ميدو، وكمان لفريق أضواء الشموع على يعني اللونية الجميلة دي، ترنيمة بعربي جوبا جميلة ورائعة. عنده خبر للدنيا، خبر كويسي أسمى هسا. يا سلام، أنا عندي خبر للناس في الدنيا كلهم، خبر كويس عايزينكم تسمعوا هسا، يعني إنه يسوع هو المخلص، يسوع هو المحبة. عشان كده يعني بدون الخبر الجميل والحلو ده ملحن في شكل ترنيمة. إذا مستمعينا أهلا ومرحبا بكم مرة تانية، وأكيد إحنا بنواصل في موضوعنا. واحدة من الحاجات الصعبة جدا جدا اللي ممكن تلاقينا إنه مرات المشاعر بتكون أقوى من المنطق. لو الموضوع مرتبط بالهوية أو الدين أو القبيلة أو السياسة، الناس ممكن تتعامل مع أي رأي مختلف كأنه تهديد، رغم إنه ممكن يكون مجرد وجهة نظر مختلفة. لكن الحقيقة إنه الاختلاف ما لازم ينتهي بخلاف، ممكن نختلف ونتناقش ونطلع بفهم أكبر لبعض، وحتى ولو ما اتفقنا نقدر نحافظ على الاحترام والعلاقة بيناتنا. المجتمع القوي ما هو المجتمع الخالي من الاختلاف، لكن هو المجتمع اللي بيعرف يحول الاختلاف من سبب للفرقة لفرصة للتعليم والتطور. شفتوا كيف المجتمعات لما تكون واعية؟ لكن كده تعالوا نشوف من واقعنا السوداني، هل تنوعنا هو فعلا سبب اختلافنا زي ما بنشوف يعني في الشارع العام؟ كثير الناس ممكن تتكلم كده. لما نتأمل في السودان بنلقى إنه التنوع موجود في كل حاجة، في القبائل واللغات والثقافات والعادات، وحتى في طريقة يعني معيشة الناس من منطقة لمنطقة. ممكن يكون في سؤال بيطرح نفسه، هل التنوع ده هو ممكن يكون مشكلة؟ الإجابة طبعا في رأيي، وأكيد أنت كمان عندك رأي ممكن تشاركني به على رقم الواتساب 0035796565359. شاركني وقول لي يعني إذا بتتفق معي ولا بتختلف معي في الرأي. التنوع ممكن يكون مصدر لقوة، لأنه بيخلي المجتمع غني بالأفكار والخبرات والثقافات المختلفة. المشكلة تبدأ لما نربط قيمة الإنسان بانتمائه بدل اختلافه وأفعاله كمان. ولما نسأل أنت من وين، قبل ما نسأل أنت منه، ولما يعني القبيلة أو الجهة أو الحزب تبقى أهم من الوطن، هنا التنوع بيتحول من نعمة إلى سبب للانقسام. وبرضو مرات المشكلة ما في الناس العاديين، لكن في يعني الخطاب البزرع الخوف والكراهية، أو بيستغل الاختلاف عشان يحقق مصالح يعني ممكن تكون سياسية أو اجتماعية. لما الزول يقتنع إنه نجاح المجموعة الثانية معناه يعني ما معناه يعني المفروض يكون خسارته هو، هنا بيبدأ يشوف كل مختلف عنه هو خصم، لما يشوف إنه ده خسارة بالنسبة له بدل ما يشوفه كشريك في نفس البلد. لو رجعنا لتاريخ السودان يعني بنلقى إنه في مواقف كثيرة يعني اتحد فيها الناس رغم اختلافاتهم، يعني اتحدوا في الشدائد وفي الكوارث وفي مواقف التكافل. الناس كانت بتساعد بعض بدون ما تسأل عن القبيلة أو الجهة أو اللون، وده يعني بيدل على إنه المشكلة ما في التنوع وإنما في الظروف والأفكار اللي بتخلينا ننسى إنه اللي بيجمعنا أكبر من اللي بيفرقنا. اتخيل السودان كأنه قطعة قماش منسوجة بخيوط كثيرة، كل خيط عنده لون وشكل مختلف. لو شلت خيط القماش بيفقد جزء من قوته وجماله، لكن لما كل الخيوط تتشابك بتطلع قطعة قوية ومتماسكة. التنوع هو الخيوط، أما الوحدة فهي الطريقة اللي بنجمع بيها الخيوط دي مع بعض. إذن أكيد يعني الحاجات المجتمع فيها حاجات جميلة وحلوة، ما عايزين نختلف، لكن حتى لو اختلفنا ما يكون في يعني في خلاف أو مشاكل بيناتنا. تعالوا مع بعض مستمعينا نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ما تمشوا بعيد، خليكم قريبين لأننا حنرجع بعد ثواني.

بيشتاق لجداول المويه. جيت انا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحه.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 76 76 55 359.

نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. شكرا يا شباب على الترنيمة الجميلة والأداء الرائع، وأنا شخصيا استمتعت بالترنيمة دي وتعزت بها جدا جدا. تعالوا مع بعض كده نرجع لموضوع حلقتنا الليلة ونشوف بقدر شنو يعني الاختلاف ممكن يتحول لخلاف، لكن نحن الليلة عايزين نلاقي نقاط جميلة أرضية مشتركة تجمعنا على إننا يعني نتقابل ونتفاهم أكثر من إننا نتفرق. إذن الكتاب المقدس برضو تكلم عن الموضوع ده بعمق كبير جدا جدا، ورانا على أساس إنه التنوع ممكن هو تصميم إلهي. قال جسد واحد وعضاء كثيرة. الرسول بولس استخدم تشبيه رائع جدا جدا في رسالته لأهل كورنثوس، يعني شبه الجماعة بجسم الإنسان. الجسم فيه عين وأذان ويد وقدم، وكل عضو ممكن يكون مختلف تماما عن العضو الآخر، لكنهم كلهم كده بيحتاجوا لبعض. قال في إن الجسد أيضا ليس عضوا واحد بل أعضاء كثيرة، لأن لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما. يعني كده الاختلاف يعني في الرأي أو الخلفية أو المواهب هو ممكن يكون أمر طبيعي وصحي جدا جدا، وزي ما شفنا الإيد ما بتقدر تستغنى عن الرجل ولا الرأس، لكن كلهم بيحتاجوا لبعض. وكذلك التنوع يعني هو عمل جماعي، نتفق وما نتفرق، والتفرقة هنا بتحصل بس لما يعني يظن عضو إنه هو أهم من الآخر، وإنه يعني بدوني أنت ما حتقدر تعمل حاجة. يعني يا جسم أنا كرعين، لو أنا ما قاعد أنت ما حتقدر تعمل أي حاجة. لا، إحنا عايزين برغم اختلافاتنا نكون كالأعضاء اللي بتحتاج كل واحد للآخر. وعشان يحصل ده عايزين يكون في قبول الآخر رغم الاختلاف في الآراء. في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا بيقول يعني عايزين نشوف إنه الكنيسة كانت واجهت خلافات حادة جدا جدا حول يعني أمور عملية زي الأكل ويعني إطعام الأرامل وكده، وكانت نصيحة الكتاب المقدس واضحة جدا جدا في قبول بلا إدانة. بيقول ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. عايزين كمان أن يكون في احترام لقناعات الآخر. من أنت الذي تدين عبد غيره؟ المحبة هي الرابط الفائق فكل خلاف. الكتاب المقدس يعني بيضع المحبة كحل أساسي، يعني بيمنع التفرقة. المحبة ما بس هي شعور عاطفي، لكن هي قرار باحترام الآخر، وكمان يعني على الجميع هذه ألبسوا المحبة التي هي رباط الكمال. ده طبعا بنلقاه في رسالة إلى كولوسي. وفي رسالة أفسس بيطلب يعني الرسول بولس بوضوح إننا نسعى للحفاظ على الوحدة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح برباط السلام. وده بنلقاه في رسالة إلى أهل أفسس الإصحاح 4 الآية 2 و 3، وده كده بيشجعنا لإننا نحن نكون محتملين بعضنا البعض، ما كل واحد نختلف معه في حاجة بسيطة ونقدر يعني نعمل خلاف كبير جدا جدا. إذن أعزائنا المستمعين، بأمانة موضوع الاختلاف والخلاف موضوع كبير جدا جدا، وبحتاج لي يعني محاضرات وبحتاج لي حلقات وسيمينارات إنه الناس تتكلم فيه عشان يكون في جرعة وعي في مجتمعنا السوداني. رأيكم شو نطلع كده مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وعزاكم تكونوا قريبين ما تمشوا بعيد.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أنحنا الفينة اتعرفت، أنحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام جلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

رجعنا مستمعين الأعزاء، وعايز أديكم بس واحد من النماذج في الكتاب المقدس بيورونا بقدر شنو ممكن الاختلاف يكون موجود بين الناس، لكن برضو ما يكون سبب الخلاف ممكن يكون لكن ما يكون سبب اختلافنا. طيب عايزين نشوف نموذج بولس وبرنابا بيعلمونا إنه الاختلاف في الأسلوب أو الرأي ما بيعني إننا نبقى أعداء، لكن بيكون يعني مثلا تكامل بيظهر أثره الناضج مع الوقت. كنيسة أورشليم بتعلمنا إنه الاستماع لشكاوي الآخر حتى لو كان مختلف عننا، يعني دي ثقافة جميلة جدا جدا وقيمة روحية إحنا محتاجين لها، ودائما نكون مبادرين في إننا ندفن الفتن والدغاين اللي بتكون بيننا وبين الآخرين. وبرضو إبراهيم ولوط بيعلمونا إنه حفظ العلاقات الإنسانية وخاصة الأخوية بتتطلب أحيانا التسامح والتنازل حفاظا على شنو؟ على علاقتنا الشخصية، وكمان لصالح السلام العام اللي ممكن الناس تشوفنا وفعلا تفرح وتمجد ربنا لأنه شافوا فينا التسامح والغفران. إذا مستمعينا ممكن رسالتنا الأخيرة في يعني حلقتنا الليلة نقول يعني إنه قبل ما نسأل أنت من وين، خلونا نسأل أنت محتاج شنو، وقبل ما نحكم على الناس يعني من انتماءاتهم مثلا ده منتمي لقبيلة فلان وده لقبيلة تانية، خلونا نشوف يعني أخلاقهم وكمان سلوكهم وأفعالهم، لأنه الإنسان ما بتقاس بقيمته بقبيلته ولا بمنطقته ولا بلونه، لكن بالحاجة اللي بيشيله في قلبه من محبة ومن تسامح، وبالحاجة كمان اللي ممكن هو قادر يقدمها للناس التانية. ولو يعني كل واحد فينا بدأ بنفسه واختار يسمع قبل ما يرد ويحترم قبل ما يحكم ويحب قبل ما يكره، هنلقى إنه الحاجات اللي بتجمعنا أكبر بكثير من الحاجات الممكن تفرقنا. وزي ما الكتاب بيقول مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، يعني خلونا نكون صانعي السلام وجسور بين الناس ما حواجز بينهم، لأنه المجتمع القوي ما هو المجتمع يعني اللي بتخفى أو بتدسدس فيه الخلافات، لكن هو المجتمع اللي بيتعلم كيف يعيش اختلافاته بالمحبة وبالاحترام. ربنا يدينا الحكمة إننا نشوف اختلافاتنا فرصة لإننا نكون متكاملين وما سبب للانقسام، وكمان يخلينا دائما نكون أدوات للسلام والمحبة وين ما كنا. وبكده أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا الليلة، ولكن أكيد حنتلاقى في يوم جديد وفي أمسية جميلة جديدة نجتمع فيها مع بعض ونستمع لموضوع جديد وترانيم برضو جديدة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وتحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء ونحن بنسمع لآخر ترنيمة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة

0: الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب، والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
1: نعم أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

لما احترت في الحياة ما لقيت غير الدليل، قلت بس أرجع عليك، ما أنت ملجأ للتعابة، أنت مسكن للحيارة، قلبك محبة جيت عشان ما أروي ليك قصة شقاي ولحظات عناي، ورجعت تاني من جديد مشتاق أنا لكلامك زي ما النيل بيشتاق لجداول الموية، جيت أنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة، جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني لبسمة تفرحني وارتاح أنا في

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولاي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا باحزاننا اللي شاله وباوجاعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادية.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشر. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلو جراما. فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة.
10: يوحنا الأصحاح الرابع.
1: وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنقذ يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم: افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصل معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يذهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963508007.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا، وبعضه 60، وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف، والبعض 60، والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة، حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: في الأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: وسألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضده.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما

0: سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
1: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
0: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
2: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
0: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
2: اسلبوا اسلبوا.
0: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
1: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
0: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
3: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
0: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
5: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
6: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
8: ألا تخاف الله أنت تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
8: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
0: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
4: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
0: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
9: حقا كان هذا الرجل صالحا.
0: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 غرفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب، فخافوا. فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله: أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء. لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
7: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه، فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب، وقالوا:
10: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
10: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه. ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
6: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: احنا بنعلم اولادنا جوا بيوتنا انه كيف ياخد حقه بصوره سليمه بصوره كويسه.
1: ثقافه انك حقك تلاويه وتقلعه ده رفض. المره فاتت قلت لي يا اخي نعلم اولادنا وحاجه زي دي عندها علاقه بالتعليم انه نعلم وكيف نربي اولادنا. لكن مرات نحن بنفتكر انه الحاجات اللي نحن بنعملها وبنعلم بها اولادنا هي صح، لكن في نفس اللحظه مرات بتكون غلط وبنكون مقتنعين انه حاجاتنا صح والناس عارفه انه الموضوع اللي نحن بنعلم بها اولادنا غلط.
0: مشكله يا سمعني يا اخوي، انت هبشت يعني نقطه سخنه شديد كمان.
1: اي
0: يعني هو الكلام كله اللي احنا قلناه ده سمع، لكن بيتصل جوا البيت واول ما تقفل بابك ده وتشوف اولادك
1: وتدخل مملكتك دي،
0: الله الكلام بيختلف طبعا. يا هو جوا اهلك اول سبت عدله دي كلها بتشتغل،
1: احنا ذات جوا بيوتنا
0: الله، احنا جوا بيوتنا بيكون عندنا كلام مختلف بعد كده مع اولادنا، وبعدين كله بيظهر جوا هناك. يعني ممكن تلقى ناس كتار برا يقولوا كلام سميح وكلام جميل وكده، لكن تخد جوا هي ولد الزول ده لا بيشبهك لا بيبقى لك ما تقرب منه،
1: ضربك تضربه
0: طوالي تاخد حقك. والناس قبيلة دي بالذات كمان ما ترحمهم، ده ود عمك ده لو غلط فيك اعفي له، لكن الناس فلان دي ما تعفي له. البيت يا بنيه ما تجيب لنا راجل من ناس فلان، ولا تجيب لنا تقول في يوم دار عرس من ناس فلان، يا هو الا كده بس قبيلتك ناسك اهلك كده. المشكله احنا ذات جوا بيوتنا بنكون كده، فبا يعني اللعب شنو نسوي شنو، دي المشكله هي ذات.
1: مرات يعني نقدر نقول انه بنقول كلام كويس، لكن عشان نطبقه بيبقى دي الصعوبة ودي المعضلة هنا. الحاجة الثانية كمان كويس، ما عيب انك تاخد حقك يا رافض وتعلم اولادك ياخدوا حقهم، لكن الطريقة الاسلوب كيف؟
0: هي دي المشكلة بتاعتنا، انه احنا في مفهوم العدالة ذات اللي بنعلمه لاولادنا مرات فيه مشكلة، انه انت اول حاجة حقك ده شنو وتاخده كيف؟ يعني حقك ده ذاته، هل يعني مثلا الآية بتاعت زمان عين بعين وسين بسين، ولما جاء السيد المسيح قال لك من لطمك على خدك الأيمن حول للآخر وكده، ما معناه أنت تكون زي زمان عين بعين معناه انتقام، ولا أنك أنت في نفس الوقت السيد المسيح دائرك ضعيف ودائرك كده، هو لا داير يعلمك أنه يا أخي أنت الزول اللي عنده خصومة معاك ده حاول أكسبه، ده يهو السلام، ده يهو البنى بتاع كيف تهد الكراهية، كيف تهد البغضاء الموجودة في جوا الإنسان بين أخوه وأخوه. في نفس الوقت عين بعين وسين بسين هو قصده أنه أنت ما تأخذ أكثر من حقك، ما تشيل يعني أنا كسرت لك سين ما تجي تكسر لي يدي، ما تجي تكسر لي كراهية. لكن المشكلة هل إحنا بنعلم أولادنا جوا بيوتنا أنه كيف ياخد حقه بصورة سليمة بصورة كويسة، غير انه احنا بقى عايشين في دولة. يعني زمان ده ما كانت غابة ساكن، هسه انت بقى عندك دولة، عندك بقى قانون، عندك بقى نظام، كيف انت تمشي تشيل حقك ده من الزول بالقانون بالنظام وكده. لكن هل انت بتعلم؟ وانا ده السؤال البسأل روحي انا ده، وانا ذاتي عندي مشكلة فيه، هل انا جوا بيتي ده بعلم ولدي شنو؟ بعلم ولدي انه يا اخي حقك خليه لناس فلان وناس فلان ما تخلي حقك، ولا انا بعلمه كل الناس دي الواحد، كل الناس دي اخوانك، بعلمه زي ما المثل يقول لك انا والغريب على انا ود عمي على الغريب، ولا انا واخوي على ود عمي، ولا بعلمه انه كل الناس دي اخوانك، ما تقيف مع زول ضد زول، تقيف مع الحق. كل الحاجات دي هي دي المشكله، دي جوا بيوتنا احنا
1: قاعد تحصل لنا مشاكل زي دي،
0: واحنا ذات جوا الاسره دي انا بعلمه مع اخوانه يحل مشاكله كيف، القوي ياكل الضعيف، ولا في نظام جوا الاسره، ولا هو الكبير يدق الصغير ويشيل حقه. دي كل حاجات احنا بنزرعها جوا اسرتنا وجوا تربيتنا لاطفال.
1: يبقى الخلل طالع من بيوتنا احنا ذاتنا، اذا ما قدرنا نعلم اولادنا صح كيف نتوقع نتائج كويسة يعني في مجتمعاتنا وفي دولتنا؟ لا يمكن أنه الدولة تتصلح، ولا يمكن أنه يعني الحاجات تمشي بشكل أفضل.

0: افضل، واحنا في بيوتنا ما قاعدين نمارس الحاجه دي. تلقائيا حيطلع الشارع، حيمشي المدرسه، حيمشي الحله، في اي حته حيطبق الحاجه اللي قالوها له في البيت.
1: لكن طيب انا ما عندي لك سؤال، لو انت بيتك ده ما شاء الله سليم ومعافى وعايش بسلام واي حاجه، هو الولد ده بيطلع بره بيشوف المجتمع اللي حوالينه كله ماشي بالمبادئ دي، ماشي انه الدقاق دقه وتدقه ما زي ما دقاق، لا لا كسر لك سن، اكسر لي يده، اكسر لي كراه، واكسر لي رقبته، ولا الأمثال اللي يقول لك ما عارف أنا لو بس كسر لي ضفري أنا بقتل القبيلة كلها والحاجات الزي دي، إنت هتعمل شنو؟ لكن
0: هو طبعا
1: أنا مضطر أربي ولدي بالصورة دي، أربيه إنه زي المجتمع عشان ما يطلع يبقى عوير ولا يبقى مسكين في الشارع ده،
0: وممكن أخسر ونعم
1: وتخسر. وده حسي حاصل إنه ناس كتير بينظروا مثلا للمسيحيين وبينظروا لديل إنهم ناس ضعاف، ناس بيخلوا حقهم وناس ما ذاته ما دارنا نكون زيهم عشان انا ما ابقى زي المسيحي العوير ده اللي يقول لك يدقوه في خده اليمين حول الثاني ويسو.
0: هو ما عوير لكن طبعا يعني يتعلم انه يحب حتى العدو، يغفر حتى للناس اللي بيأذوا فيه، ودي طبعا حاجه صعبه جدا. لكن كتاب بيعلمنا كده يا رافض انه نحب الناس حتى الاعداء، حتى الناس اللي بتكرهنا بتقتل فينا، الناس اللي ما داير عيالنا، الناس اللي بتتمنى لنا الشر، نتعلم اننا نحبهم. ويريد الناس كمان التانين يتعلموا المبدأ الجميل ده.
1: وأنا معك بتفق إنه لو ما تعلمنا الحاجات دي السلام ما هيحصل، لكن أنا بجي بقول يا خلاص ما أنا ده ولدي خليه بعيد من الموضوع ده، إن شاء يجوا ناس تانين يحلوا المشكلة دي ويجيبوا السلام، لكن أنا ولدي حربيه يا هنا سمعان دي المختلفين منك يا
0: ولد، حقه بس
1: ما تقرب منهم وما ما ترحمهم وما تخليهم ما يكون عندك أي زلمة يفكر كده. يا أخي أنا بس ولدي ده خليه حس يطلع زي ده، بعدين اللي قدام الأمور تتصلح، هي دي المشكلة.
0: ما قابلنا أجل مشاكلنا ذات، ودي واحدة من الأزمات يعني. وبعدين سقفت يا رفض سقفت إنك حقك تلاويه وتقلعه، ده لازم المنهج ده يتغير. إحنا محتاجين ذات مناهجنا في البلد يعني يبقى فيها قبول للآخر، يبقى فيها التسامح، يبقى فيها الغفران، يبقى فيها أنا أقدر أقبلك أنت بشكلك بلونك بدينك بثقافتك. نتعلم الحاجة دي في مدارسنا وفي بيوتنا، لأن التعليم ممكن يكون عامل أساسي جدا في صناعة السلام.
1: هسه الكتاب قال ربي الولد في طريقه
0: فمتى شاخه
1: لا يحيد عنه.
0: نعم
1: هسه إحنا ناس دير ربهم تقلع حقك تلاوي، يهو شايفين الدنيا البلد دي كل يوم في مليشة جديدة وخلاص. إحنا علمت هسه ولدي ده أنا أقنعه كيف انه انت ما تشيل بندقيه شيل لك قلم. هسه هو علمه انك انت شيل لك بندقيه حتى يجيب حقك وهتقلع حقك وتحمي اخوانك وتحمي اخواتك وخلاص الدنيا بقت كده. انا ولدي ده عسي مضطر اعلمه انه يا خلي القلم، خلي الزراعه، خلي يا بنتي خلي اللي بتعمل،
0: لانه منهج البلد الناس ماشي على المنهج.
1: هسه نحلها كيف؟
0: لكن يا رفض ليه نحن ذاتنا وصلنا حته انه تقلع حقك بالقوه؟ ليه ما نفكر ان احنا نبدا الحوار ده من البيت في صينيه الغداء، في الفطور، في العشاء، لما نيجي نقعد مع بعض ليه ما ندير خلافاتنا حتى خلافاتنا في الاسره بطريقه الحوار، نتحاور انا وانت ونتكلم.
1: توريني وجهه نظرك يا اخي. دقيقه يعني انت عايزني انا اقعد في البيت اجيب المره واجيب الاولاد واقول لهم نتحاور؟ ما في كلام زي ده يا زلمه. تقعد كده الولد تقول له امشي شمال يمشي يمين،
0: لكن
1: ما سمع الكلام تكسر رقبته بس. ها
0: بس بالطريقه دي ممكن نطلع ونمشي في سلام. اذا ما قبلنا انه نتحاور حنستمر في الحروب، والحروب حتبدا من البيت وحتبقى في مشاكل كبيره جدا جدا. هي مكلفه انا معك انك تقعد مع الناس وتتحاور معهم وممكن تتنازل من حاجات كثيره جدا جدا، لكن النتائج ممكن تكون مثمره وجميله.
1: انا بيتنا مشيت بالنظام ده وقعدنا وتحاورنا وكل زول عرف حقه وعرف واجباته عرف مسؤولياته عرف انه البيت ده فيه قانون فيه نظام. ها باقي البلد وباقي الحي وباقي الدنيا دي نعمل فوقش
0: ما زي ما انت قدرت تقنع ناس البيت، ممكن تمشوا للجيران وتغيروا طريقة نموذج تفكيره من الضيق اللي بيعاين بس لناس بيتهم فقط وبيفتكر انه هو الصح ومفترض يقلع حقه بالقوة بدون ما يتحاور مع الناس. ممكن تنقل الفكرة دي والتجربة دي تنقل للجيران.
1: يعني حسهم انا خليت اولادي ديل بيقى عندهم فكر واسع وقبول للآخر وعرفوا إنه الدنيا في تنوع وإنه ربنا خلقنا زي ما أنا تونسنا قبال كده وفيها كلنا خلقت ربنا وكلنا واحد متساويين في الحقوق وفي الواجبات. هل ولدي ده في يوم هيقدر يغير المجتمع؟
0: يقدر يغير لو هو تمسك بالحاجة دي وكمان بدأ يطبق الحاجة دي في نفسه يقدر يتغير. بس احنا محتاجين اول حاجة نعترف انه في غلط في طريقة يعني حل مشاكلنا. احنا بنحل مشاكلنا بطريقة ما مظبوطة. اذا ابتدينا نتحاور تلقائيا نص مشاكلنا دي حتتحل.
1: انا سمعني يا اخوي بعد كلامنا ده يعني شوية كده في حاجة تغيرت في طريقة تفكيري. ده بانتبهت لي حاجة واعتقد احنا مفترض نكون فاهمين انه لو ما غيرنا الوعي بتاع أولادنا وبتاع أسرنا وربيناهم بصورة إنه يحترموا الآخر ويحترموا التنوع ويعرفوا إنه كلنا خلقت ربنا وعندنا هدف في السودان ده المليان بالموارد وبالصورة الجميلة دي، والذي ده بكرة حيكبر وحيبقى قائد مسؤول عن بلد عن مؤسسة عن حي عن إن شاء الله أسرة. فلو ما تربى إنه والذي ده يكون كويس منه صغير حيطلع قائد سيء وبكرة حيخرب لي محل ما هو مسؤول.
0: بالتأكيد كلامك صح يا رافض، لكن اتأكد تماما انت ما عايش في سلام مع ناس البيت. لا يمكن تعيش في سلام مع الآخرين ولا يمكن انه البلد تكون فيها سلام وانت ما عايش السلام ده في البيت. ما بيحصل.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسن خليكم مع برنامج بلغة البدويت ضربة الذباب، دعوة لك تسمع عنها لأن الحلقة مهمة، الحلقة جميلة وفي مواضيع والموضوع مهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0537976559. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. السلام. الموضوع ده كبير، الموضوع ده بنحتاج له كل يوم نسمع عنه. دعوة ليك تسمع.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدوات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون 0535976565 35 9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة البدوات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، كيف تكون الوحدة بين الناس.
1: بلاكي متل كواكيتيني أصفو ورقلنانا كرسيها بلاكي متل ورئيتي أدري أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-35-39، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك. وموضوع الليلة مهم جدا جدا، نعمل لنفسنا شنو؟ هل العنوان ده جاك قبل كده؟
1: سلام وتحية لكل متابعين برنامج راديو سمر، وبالأخص برنامج الحل في إيدك. الموضوع الليلة حيرني شديد وفكرت فيه، وكل ما أكتب له عنوان أجيف والجو ما مناسب. في الآخر كنت أقول أنا عايز أعمل لي روحي شنو، أنا روحي دي داير أعمل لها شنو. نحن كلنا عايشين في الدنيا، وكلنا عايزين نحقق أحلامنا، وكلنا عايزين نكون سعيدين ومبسوطين وبنهتم بصحتنا، ونقدر نجيب لها أحسن أكل صحي، ونتابع برامج، ونجيب ده ونخد ده، وممكن كمان ندلع روحنا أكتر ونمشي نجيب لنا عربيات ولبس. ده كل حاجات سهلة، ولو اشتغلنا وبذلنا مجهود بنعرف نجيبها. لكن نقدر نقول ده كله اهتمام خارجي، لكن القلب ده اللي بيقدر يغير منه. نحن بنقدر كل يوم نغير لبسة، وبنقدر كل يوم نغير شكل، لكن أنا بقدر أقول الليلة يوم السبت ألبس قلبي الجديد قلب المحبة، ويجي يوم اللحد أقول الليلة يا إخواننا يوم اللحد كدن ألبس قلب العبادة، واللي يجي يوم الاثنين أقول الليلة يوم الاثنين يا إخواننا كدن ألبس قلب الكرم. في الآخر حلقة إنه دي غنعانة بلبسة، ويا ما في ناس لابسة أقنعة، لكن نحن ما عايزين نتكلم على ده. نحن عايزين نتكلم عن حقيقي نحن نعمل لنفسنا شنو، حقيقي نحن نقدر نخضع قلبنا ده كيف، ونمدي نفسنا دي كيف، كيف نقدر نقوم نفسنا، نقومها وما نجبرها. في فرق شاسع بين اني انا اجبر نفسي على الحاجه، واني انا اخضع نفسي للحاجه، استخدم ارادتي كامله في اني انا ابعد نفسي من الحاجات دي، ابعد نفسي واحمي نفسي من الافات دي. ممكن انا اعملها كيف؟ هل انا عشان اعيش في مرضات الله لازم ابعد من الدنيا، اعمل لنفسي سور كده واعيش جواه، ما يكون عندي علاقات مع ناس، ما أخد نفسي في وسط فرحة، ما أفرح، أبعد نفسي من كل حاجة، أشوف لي مكان منعزل كده وأكفل نفسي فيه، أكفل عقلي، أكفل قلبي. في ناس فعلا افتكرت إنه بعادة عن الناس وعدم تعامله مع الناس هدى العيشة، أو هدي العيشة الدائرة ربنا نهاية. ده ما التقويم للنفس، ربنا عايزنا نكون في نص الناس، ولا ما كان قال لنا انت نور العالم؟ كيف يقول لي انت نور وانا اشيل النور ده واكفله بعيد؟ يبقى انا بعمل حاجة مخالفة لكلام ربنا. لكن انا اقدر اعمل التوازن ده كيف؟ اقدر كيف انا ابني نفسي من جوا، وكيف انا اقدر احمي تفكيري من الدنيا ومتع الدنيا؟ ودي انا اعملها كيف؟ لو نحن حاولنا نعملها بنفسنا صعبة، هيكون في تنازع جوانا. عشان كده ما تجو نرجع للأدانة الدنيا، للأدانة العمر، ونشوف قلينا نحن نعملها كيف. طيب أول خطوة في الموضوع ده عشان إني أبني نفسي من جوا، عشان أعمل النقطة دي وأول طوبة أو أول أساس للبنيان، إني ما أمثل على الله. أيوة ما أمثل على الله. نحن مرات كتير بنقعد قدام ربنا، لكن عشان قعدتنا دي يكون ليها ثمر، ما أمثل على الله. أيوة ما أمثل على الله، أجل ربنا بكل الفيني، بكل الفيني، وأخدته قدامه. ونحن عارفين إنه الله عارف كل شيء، لكن نحن لما نقعد قدام ربنا ما بنقول كل شيء، لكن لما نقعد قدامه ما بنقول له كل حاجة، بنقول له يا رب ساعدنا. طيب ربنا يساعدنا في شنو؟ ما نحن لازم نحدد نحن عايزين نقول شنو. من حبنا لربنا مرات نحنا بنتكسف، بنخجل إنه نجي لربنا ونحترف له، بالذات لو كان غلط تخلينا نقوله في ضعفات بتحصل لنا. بنخد ربنا في إنه أنا لو كنت له أنا يا رب عملت كذا وكذا هينزل علي العقاب قبال الرحمة، فبقوم بقول يا رب ساعدني، ما هو عارف. لكن نحن نسينا إنه لما نحن نعترف بالحاجة ده نص الحل، وخطينا ربنا في نقطة العقاب. لا لا لا، أول نقطة في بنيان نفسنا إننا نشيل غلطنا ده ونخطه قدام الله. يا الله أنا ضعيفة في كذا في كذا يا كذا مهما يكون، عشان ربنا يعرف يعالجني وأطلب منه يسامحني. وأعرف حاجة، أعرف إنه أول ما أحترف بالكلام ده، أول ما أقدم مرضي ربنا قاله الطبيب الأعظم. الطبيب الأعظم لو أنت ما جيت قلت له كل حاجة، لو ما اشتكت له من الجواك، ما ضروري يا أخوانا نحن نجي نشتكي لربنا من إنه فلان ظلمني فلان شال حقي. ممكن أجي اشتكي له من نفسي، أجي اشتكي له من ضعفاتي، أطلب العلاج. وأعرف إنه العلاج بياخد وقت، لأنه طول ما العلاج بيتاخد بطريقة معينة، بيتاخد بجرعات معينة، محتاج وقت. ودي نحن بنمل منه. ما أنا صليت الليلة مرة ومرتين وثلاثة وأنا في نفس اللي أنا فيه. أعرف إنه صلاتك بتستمع، أعرف إنه أول ما قدمت مرضك العلاج بدأ، لأنه دي أول خطوة في العلاج، لأنك أنت كونت كده علاقة مع الله مبنية على الصراحة والثقة والتصديق. خلوني كده أضرب لكم مثل، رغم إنه هو مثل يعني بسيط لكن ممكن يقرب الفكرة اللي أنا عايز أقوله. لو أنا اشتريت جهاز جديد وما عندي المعرفة الكافية إني أشغله، هامشي أعمل شنو؟ أكيد هجيب الكتالوج وأقعد أشوف التعليمات اللي بتتقال لي وأنا أنفذها وبكل صغة. وكمان لو لقيت رقم مكتوب عليه خدمة العملاء واتصلت ورده، هأحس بصغة أكتر وحقوم مبسوطة أكتر. لو الجهاز ده أنا جايباه ماركة مسجلة وماركة عالمية ومعروفة، حأكون واثقة من النتيجة اللي أنا حاصل ليها. لو أنا اتبعت الخطوات وأنا حكون واثقة جواي صغة ما أنا ماسك الكتالوج في يدي. خلونا نعمل نفس الشيء مع ربنا، خلونا نتبع التعليمات القال لنا، لأنه هو الخلقنا، لأنه العارف بيشغل فينا شنو بيطلع أجمل صورة، فنحن نمشي وراه حتى لو ما فهمين. مرات كثيرة ربنا بيقول لنا حاجات أعملوها، بنقوم نحن نقول لا لا لا لا، نعملها ليه؟ ربنا في كتابه قال لنا أبعد عن الشهوات الشبابية، أهرب، مش قال أبعد، قال أهرب، أهرب من الشهوات الشبابية. كلام واضح. أنا لو عندي جهاز قالوا لي أضغط الزرار اليمين أفتحيه، بدون ما أفكر حامد يدي وأضغط الزرار اليمين. لما ربنا قال لي أهرب من الشهوات الشبابية، ليه أدت نفسي هنا إنه المجال أنا لا لا لا، ما أنا ما ممكن أقع في الحاجات دي، ما أنا ما لا أصلا ما قاعد عين للمناظر دي، أنا أكبر من إني أنا أقع في حاجة زي دي. لأنه أنا لو ما هربت هأفتح لنفسي مجال للشك، هأفتح لنفسي مجال إنه أشوش به عن الصورة اللي حتطلع. لكن لو أنا تعاملت كأنه ده جهاز بالضبط، أضغط هنا أنا بضغط هنا أهربي، هربت، النتيجة حتكون شنو؟ أكيد حتكون في نتيجة. النتيجة حنلقاها في غلاطية الإصحاح 5 والآية 24، إني حأقدر أصلب الجسد مع الأهواء والشهوات. دي أصلب جسدي مع الأهواء والشهوات، دي ما حأقدر أنا أعملها لو ما كانت في طريقة من ربنا إني أعملها. لكن لما أحاول إني أنفذها مع نفسي، حلقى نفسي وقحت مرة ومرتين وثلاثة وما أعرف أطلع من الحفرة دي نهائي. طيب أنا أقدر أفهم معنى الآية اللي بتقول من يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى الحياة الأبدية. في ناس كتير كلمة يبغض نفسه بيفتكروا إني أنا أكره نفسي دي، إني أنا أحرمها، إني أنا ما أدي حقها. لا، بغض النفس بيجي هنا لكرهي للأخطاء اللي بتحصل ليها، أكره الغلط ليها، وده ما بيجي إلا لما أنا فعلا أمشي بالخطوات اللي اداني ليها ربنا، اللي هي اتبع الزرار زي الجهاز بالضبط. طيب في الآخر اللي بيحصل شنو؟ أنا لو قدرت أعمل زي ما ربنا قال، وقدرت أعرف إنه عظمتي ما في عيون الناس إن أنا أكون عظيمة قدام ربنا، دي العظمة الحقيقية، زي ما يتقال عن يوحنا المعمدان في لوقا الإصحاح 1:15. وكل الحاجات دي بتخليني إنه أنا أبني نفسي من جوا، وأصل للمرحلة دي إنه أنا عندي خصوصية مع ربنا، عندي علاقة مع ربنا مبنية على الأمان، مبنية على الصدق، مبنية على الصراحة، بتوصلني لنقطة الخضوع وليست الاستسلام اللي بيجي منه الجبر. أنا ليه لو جبرت نفسي على حاجة ما هقدر أجبره بكرة، لكن لو خضعت هأظل خاضعة طول ما الخضوع ده بيديني نتيجة إنه بيرفعني لفوق. ففي الآخر ما هنلقى إنه غير إننا نحن نرجع ونسمع كلام ربنا، وإنه نحن نتواضع قدامه، وإنه نحن نسلم له نفوسنا، وإنه نحن نديه السلطة الكاملة في علاقتنا به، لأنه العلاقة مع ربنا ما هي علاقة مبنية على أعمل وما تعمل، علاقة مبنية على المحبة، علاقة مبنية على الصدق. فنحن في الآخر لازم نتوكل على ربنا في كل حاجة، ونرجع لكلام ربنا اللي بيقول لنا إنه برعانا وإنه بيحمينا وإنه الحص اللي بنعيش فيه. وفي نقطة مهمة جدا إبليس بيلعب لنا فيها، نقطة إنه لما نحن نكون ناجحين، نجاحنا حتى في شغلنا عادي، لكن الأخطر منه لما نكون نحن جوانا نحن ناجحين في علاقتنا مع الله، لا أنا ما بعمل كذا، لا أنا ما بعمل كذا، لا أنا بقى عنا علاقتي مع ربنا كويسة جدا، فيصبني الغرور، أقع في شرك العظمة، وأبقى أنا عظيم قدام نفسي ما عظيم قدام ربنا، وأنسى إنه دي أول خطية وقع فيها إبليس، إنه لما قال أنا أصعد فوق المرتفعات السحاب وأصير مثل العلي. نحن مرات بنطلع فوق نجاحنا، بنطلع حتى فوق علاقتنا مع ربنا، وبيصيبنا العظمة والقرور. فدي نقطة نحن لازم نبعد منها، لأنها فخ كبير جدا نحن بنقع فيه، وإبليس بيعرف إرمينا فيه بدون ما نحس. عشان كده بنلقى إنه كلمة ربنا هي الحقيقية، نلقاها هي اللي بتوفر لنا الأمان. عشان كده بنرجع لكلمة ربنا اللي بتقول عليه فكرك ما تحتمد على أفكارنا، ما نحتمد، لأن أفكارنا ممكن ترمينا في شرك زي دي. فخلونا في الآخر نقدم كل الشكر لربنا، نقول له شكرا يا رب لأنك أنت عينك علينا، شكرا يا رب لأنك أنت بتدينا البصيرة اللي نعرف نمشي بها في طرقنا، يا رب لكل الشكر.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي باسم الرب أبيدهم، أحاط بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصاً.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب

0: الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها. وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم، بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إن العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونضو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر

مساء الخير والرضا، مساء معطر بنسمات الود، مساء يملى القلوب طمأنينة وفرح. نرحب بكم مستمعين الأعزاء في كل مكان داخل السودان وخارجه، ونرسل لكم أطيب التحايا وأجمل الأمنيات، ونسأل الله أن يومكم أو مساءكم يكون مليان بالخير، وربنا كمان يرزقكم بالصحة والعافية ويبارك في أعماركم وأرزاقكم ويجعل أيامكم كلها يعني أفراح ومسرات. تحية خاصة لكل أهلنا الطيبين وكل زول بيسمعنا هسه، سواء كان في البيت أو في الشغل أو في الطريق أو بعيد عن أهله ووطنه. نقول لكم مساء النور والسرور.

حابين برضو تنزلوا قناتنا نزلوها أو فتشوها باسم راديو سمر سودان. برحب بكم مرة تانية وبقول لكم حبابكم أنا إيناس إسماعيل, وأكيد ترانيم جميلة اخترناها وكمان موضوع يعني مختلف ممكن حنتناقش فيه مع بعض, وأكيد حسنا زي ما بقول دايما يعني تفاعلكم وكتاباتكم لنا. تعالوا مع بعض نطلع ونستمع لأولى الترانيم اللي اخترناها لكم ونرجع نواصل, ما تمشوا بعيدين خليكم قريب.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وكمان بقول تحايا بنرسلة وسلامات ومحبات لكل الأحباب ولكل الأصدقاء والجيران ولكل يعني زول يعني أكيد بعيد ولا قريب، بنقول لهم أجمل مساء عليكم وكمان مساءاتكم بالخير وبالمحبة والسعادة. ربنا يديم عليكم يعني نعمة الإلفة والسلام ويحفظ السودان وأهله وينشر الأمن والطمأنينة في كل ربوع بلدنا الغالية السودان. برحب بكم مرة تانية مستمعين الأعزاء، وحابة أشكر فريق أضواء الشموع يعني على الأداء الجميل وترنيمة فعلا معزية جدا جدا، بتقول حياتنا بيك مليانة فرحة، دنيانا بيك يا يسوعنا سمحة، معاك سفينتنا فيها السعادة والفرحة ذاتها جوانا عادة، انت السعادة طول الزمان، دنيا بدونك ما فيها فايدة. شكرا لكم، لأنه بجد الليلة إذا حابي تفرح معانا تعالوا انضم لنا في يعني رحلتنا الجميلة اللي مدتها 60 دقيقة نتعزى فيها مع بعض بالترانيم الروحية، وموعدين الليلة أعزائنا المستمعين بباقة جميلة من الترانيم، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين. ترنيمتنا الثانية الماشين نسمعها برضو يعني بعنوان بيجيك يا رب الكون، ترنيمة جميلة من أداء فريق أبناء كوش، تعالوا مع بعض نسمع عليها.

حبابكم مستمعينا مرة تانية، وكل الشكر والتقدير لي يعني الترنيمة الرائعة للفريق الرائع اللي قدم الترنيمة دي، فريق أبناء كوش. وأجمل ما فيها بنديك يا رب الكون، يعني جميلة جدا جدا، في وسطنا إله غيرك أصله ما دارين، من مشرق الشمس لمغربة اسمك مسبح فوق فوق كل الناس، ما أنت سيد الناس، بنديك يا رب الكون، هادمين حصون وظنون. أكيد من مشرق الشمس اسم الرب ممجد ومسبح فوق كل الناس. حبابكم مرة تانية مستمعين، وأهلا ومرحب بكم، ونحن بنتابع حلقتنا الليلة، وأكيد حابة أخذكم في واحدة من الأمثال الجميلة جدا جدا القالة السيد المسيح. عايزين نتأمل في واحدة من أجمل الأمثال، وهي مثل السامري الصالح. المسيح كان كثير بيستخدم الأمثال دي لأنه المثل بيوصل الحقيقة الروحية بصورة بسيطة وقريبة من حياة الناس، لكن الأمثال ما كانت مجرد قصص للتسلية، كانت دعوة لكل واحد فينا يراجع قلبه وحياته. ومثل السامر الصالح بيسألنا سؤال مهم جدا جدا فيه، منو هو قريبي؟ والأهم من كده، هل أنا إنسان بقيف مع المحتاج ولا بمر عليه وبمشي أخليه؟ وأنا أتمنى عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه ونحن بنتأمل في المثل ده ما نسمعه كقصة حصلت زمانه بس، لكن نسمعه كرسالة شخصية من ربنا لينا، عشان نشوف كيف نعيش المحبة والرحمة في حياتنا اليومية. وقبل ما المسيح يحكي المثل، حصل يعني حوار بينه وبين واحد ناموسي، يعني زول متخصص في الشريعة. الناموسي ده قام سأل المسيح وقال له: يا معلم، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فالمسيح سأله وقال له: ماذا هو المكتوب في الناموس؟ كيف تقرأ؟ فرد الناموسي بالإجابة الصحيحة وقال: مكتوب: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك كنفسك. المسيح قال له: بالصواب أجبت، افعل هذا فتحيا. لكن الكتاب بيقول إنه الناموسي وهو داير يبرر نفسه سأل سؤال تاني: ومن هو قريبي؟ من هو قريبي ده؟ وهنا المسيح ما جاوب يعني بتعريف مباشر للناموسي، بدل كده حكى له قصة السامر الصالح اللي احنا الليلة عايزين نتكلم فيها. وكان المسيح داير يحول السؤال من يعني من هو القريب المستحق لمحبتي لسؤال أهم من كده: هل أنا إنسان بيكون يعني قريب من أي زول محتاج؟ ودي الفكرة الأساسية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في المثل ده. المسيح ما كان داير يعني يخط حدود للمحبة، لكن كان داير يفتح باب المحبة لكل زول بغض النظر عن أصله وفصله أو مكانته واختلافه عننا. عشان كده أداه الكلام ده وحكى له المثل ده. هنسمع مع بعض المثل ده، لكن بعد ما نطلع فاصل ونجي نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي والجايات أكثر من الرايحات. الفات مات، قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

شكرا للشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة. هو لي يعني خلاصي، هو لي يعني يقيني، هو لي يعني سلامي، هو لي يعني إيماني. دا إيماني اسمه يسوع، أو دا إلهي اسمه يسوع. شكرا شكرا يا الشيخ إزبون على الترنيمة الجميلة الرائعة، وفعلا ربي يسوع يعني كل حاجة بالنسبة لنا. مساء الخير والجمال مرة تانية على كل الناس اللي بتتابعنا، وعلى كل زول فتح راديو سمر وبرنامج ساعة سمر وبتابعنا ومستمتع بالترانيم الروحية وموضوع حلقتنا اليوم. إذن أعزائنا تعالوا مع بعض كده نشوف إحنا عايزين نعمل شنو في موضوع السامري الصالح، أو عايزين نتعلم شنو من الموضوع ده. إذن قبل الفاصل عرفنا إنه في واحد ناموسي جاء عشان يسأل السيد المسيح، بيقول الكتاب المقدس عشان يجربه، ولكن في نهاية المثل السيد المسيح قلب السؤال رأسا على عقب. الناموسي سأل منه هو قريبي، لكن المسيح خلاه يفكر هل بقيت قريب للإنسان المحتاج؟ ودي رسالة المثل لنا اليوم. مرات نحن بنسأل منو اللي بيستحق محبتي، منو اللي بيستحق مساعدتي، منو اللي بيستحق أسامحه، منو اللي بيستحق أنا يكون صديقي أو يكون أقرب زول بالنسبة لي. لكن المسيح بيوجه لنا سؤال مختلف تماما في الأمسية دي: هل قلبي مليان رحمة؟ وهل أنا مستعد أكون قريب لأي إنسان ربنا يضعني في طريقه أو يخطه في طريق أنا؟ دي البداية الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة عشان نفهم مثل السامري الصالح. الراجل النزل من أورشليم لأريحة بعد ما الناموس سأل منه قريبي، بدأ المسيح يحكي القصة وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحة، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. والمثل ده بنلقاه في إنجيل لوقا الإصحاح 10. لاحظوا إنه المسيح ما قال إنه الراجل يهودي ولا سامري، غني ولا فقير، معروف ولا مجهول، قال فقط إنسان زول. ودي أول رسالة في المثل خاصة لنا نحن. قبل ما نشوف يعني القبيلة أو الزول ده مشهور أو معروف بالنسبة لي أو هو قريبي أو مركز الاجتماعي هو شنو، المسيح خلانا نشوف الإنسان الزول القدامنا. الراجل ده كان ماشي في طريق معروف بين أورشليم وأريحة. الطريق ده كان وعر وفيه جبال ومنعطفات، وكان مشهور بوجود اللصوص يعني قطع الطرق، عشان كده السفر فيه كان خطر شديد، خاصة لو الزول مسافر برعو. وفعلا الزول ده أو الإنسان ده وقع بين اللصوص. ما اكتفوا إنهم يسرقوا، لكن جردوا من هدومه وضربوا بعنف، وبعد ده خلوه بين الحياة والموت. كده تعالوا نطلع كده فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة، ونرجع نواصل ونشوف الحصل شنو بعد ما اللصوص جردوا الزول ده من كل شيء وضربوه وخلوه بين حي وميت.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0-35-79-76-55-35-9.

حابة أشكر المرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة الرائعة والمجموعة يعني إلهي كبير إلهي كبير، واحد من الترانيم الجميلة جدا جدا، عندي لك أجمل خبر كل ذنوبك اتغفرت. إذن مستمعين الأعزاء والناس اللي دائما بتحب الرياضة، وبما أنه الأيام دي يعني كأس العالم وأكيد بنشاهد مباريات جميلة جدا جدا ما بين الفوز والخسارة، وبقول يعني الناس اللي بتتابعت مباريات أمس في كأس العالم البرازيل واليابان، طبعا كان يعني تأثير كبير جدا جدا من اليابانيين وزعل كبير جدا وسط المشجعين، لكن بنشوف البرازيل قدرت تتأهل بعد فوز على اليابان بنتيجة 2-1 في مباراة كانت قوية جدا جدا، ويعني لكن بشق الأنفس أخذت يعني البرازيل تأهلت بالتسجيل، وبنشوف برضو البرازيل رجعت ورجحت النتيجة وحسمت اللقاء وتأهلت للدوري الجاي. وفي مباراة تانية مليانة إثارة، المغرب تعادلت مع هولندا 1-1، وبعد زمن إضافي يعني اتجهت المباراة للترباط الترجيح، وهنا المنتخب المغربي حسم يعني 3-2 وتأهل لدور 16 وسط فرحة كبيرة جدا جدا من الجماهير. وأكيد حنتابع طبعا يعني مباريات جميلة جدا جدا في الجدول، مباريات اليوم وأكيد المكسيك ويعني كندا تقريبا يعني في المباريات القادمة، وحنشوف مباريات جميلة جدا جدا، وكمان المشجعين يعني كأس العالم يعني جو جميل، وكمان يعني عمل برنامج عموما لكل الناس اللي بتحب يعني تتابع الرياضة. إذن بنقول good luck للناس لي يعني المنتخبات اللي بتكسب وhard luck كمان، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الفرق، وإلى يعني أخبار تانية نوافيكم بها، خليكم معانا وما تمشوا بعيدين.

تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0535 79 76 55 35 9.

رجعنا مرة تانية مستمعينا الأعزاء ونواصل يعني قصة أو مثل السامري الصالح، وشفنا يعني قبل الفاصل بقدر شنو السيد المسيح قلب الطاولة على أن موسى وسألوا أسئلة جميلة جدا جدا، والأسئلة دي ممكن تكون حتى موجهة لنا أن إحنا من هو الممكن يكون قريبك، ومنو اللي بيستحق محبتك، ومنو اللي بيستحق مساعدتك، ومنو اللي بيستحق أصلا إنك تسامحه. المسيح يعني حاول يوجه قلوبنا للرحمة، ونكون مستعدين إننا نساعد كل زول بنلقاه في طريقنا أو وضعه الله في طريقنا. يعني الرجل النزل من أورشليم لأريحة ده بعد ما الناموس سأل ومن هو قريبي، بدأ المسيح يحكي له القصة زي ما قلنا إنه كان إنسان نازل من أورشليم لأريحة، وبعد ما اللصوص يعني ضربوا وعروا وتركوا ما بين حي وميت. كمان عايزين نتأمل في المشهد ده بزيادة، بنلقى إنه أي واحد فينا ممكن يكون مكان الراجل ده. يمكن ما وقعنا بين لصوص في الطريق، لكن مرات بنقع في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ممكن تكون مرض أو ضيقة أو ظلم من الناس، أو فقدنا ناس عزيزين علينا، أو يعني نفوسنا اتكسرت، قلوبنا اتكسرت. وفي اللحظة دي الإنسان ما بيكون محتاج كلام كتير، بيكون محتاج بس زول يقف معاه. وده بيفتح لنا سؤال مرة تانية، لما نشوف إنسان متألم كيف بنتصرف؟ هل بنشوف وجعه وهل بنحس به، ولا بس بنشوفه ونواصل في طريقنا زي كأنه ما حصل شيء؟ المسيح لسه ما بدأ يورينا يعني البطل الحقيقي في القصة دي هو منه، لكن أول خلانا نشوف احتياج الإنسان، لأنه المحبة الحقيقية دايما بتبدأ لما نفتح عيوننا ونشوف احتياج الآخرين. عندنا شخصية تانية جات مرة وهو الكاهن واللاوي. يعني السامري زي ما قلنا هو مضروب من قبل اللصوص وتركه ما بين حي وميت. بيقول الكتاب المقدس فعرض أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله، وكذلك لاوي أيضا إذ صار عند المكان جاء ونظر وجاز مقابله. أول زول مرة كان كاهن، ولو الناس كانت قاعدة تسمع المسيح في الزمن ذاك أكيد كانوا متوقعين إنه الكاهن حيكون أول واحد يقف ويساعد الراجل ده، لأنه طبعا هو رجل دين وخادم في الهيكل والناس بتشوف فيه القدوة. لكن المفاجأة كانت إنه شاف الراجل ومشى وخلاه كأنه أساسا ما شايفه. بعد جلاوي وهو برضو من الناس اللي بيخدموا في الهيكل وعنده معرفة بالشريعة، والكتاب بيقول جاء ونظر، جاء وشاف، يعني مرة ساكت وقف وشاف الحالة وعرف إنه الزول محتاج، لكن في النهاية برضو مشى. الكتاب المقدس بيقول يعني جاز جاء ونظر. هنا الكتاب ما قال لنا يعني سبب تصرف الناس ديل كان عشان شنو، وعشان كده ما المفروض يعني نفتش أعذار ليهم، نقول يعني يمكن كانوا مستعجلين أو خايفين من الحرامية أو اللصوص ديل، وإنه أصلا الزول ده هو ما ببقى ليه، أو خافوا على نفسهم وفكروا إنه الزول يعني يعني أو لو حصل لهم كده ما في زول تاني حيجي يساعدهم. لكن أيا كان السبب النتيجة طبعا كانت واحدة، احتياج الإنسان كان قدامهم لكن الرحمة ما تحركت جوا قلوبهم. وده بيخلينا نسأل نفسنا مرة تانية، كم مرة شفنا ناس محتاجين وقلنا أكيد في زول يعني غيري حيجي ويعمل الواجب بدلي، يعني حيساعدهم، يعني ما وقفت علي المرة دي؟ كم مرة عرفنا إنه في زول مريض أو مهموم أو محتاج لكلمة بتاع التشجيع بس لكن ما اشتغلنا بحياته؟ مرات المشكلة ما إننا ما شايفين الاحتياج، المشكلة إنه الاحتياج ما بيجي يحرك فينا، ما بيجي يحرك قلوبنا تجاه الآخر. وهنا عايزين نشوف إنه المسيح بيورينا إنه الخدمة الحقيقية ما هي مجرد يعني معرفة أو منصب أو لقب. ممكن الإنسان يكون حافظ آيات كثيرة ويخدم في الكنيسة أو معروف وسط الناس، لكن لو قلبه ما فيه رحمة وفقد جوهر الوصية الأساسية. عشان كده ربنا يعني بيقول لنا يعني
أكيد أو بيسألنا هل أنتوا بتعرفوا شنو بالضبط عن الآيات اللي أنتوا حافظينها، هل بتطبقوها في حياتكم؟ لما شفت الإنسان المتألم عملت شنو؟ هل مديت يدك وساعدته؟ وده أكيد بيمهدنا لمشهد أعظم من المثل، لما يظهر السامري يعني الزول يعني الجه وقف يعني وساعد، ما كان يعني زول متوقع إنه يحصل منه كلام زي كده، لكنه هو بقى المثال الحقيقي للمحبة الحقيقية. وأكيد لسه حنكون في رسالة من المثل ده وحنقول أكيد، لكن بعد ما نطلع فاصل ونرجع نواصل خليكم قريبين ما تمشوا بعيدين.

بلاش بلاش تزعل تلوي وتمد البوز، بلاش تصرصر بلاش عبوس، بكرة حيخلص الكابوس وبدل الشمس حتضوي شموس. حكاوي جديدة، حكاوي مفيدة، نتعلم وندي دروس ودروس، بكرة نعلي ونبني بلدنا وعزنا أصلا ما بقروش وما بفلوس. أن إحنا الفينة اتعرفت، أن إحنا اللي بنخلي الترس تروس، بكرة بلدنا يجيها الزين وتبقى تغني وترقص طربا كأحلى عروس. بكرة الناس في الدنيا يصفقوا لينا ويطلوا علينا قيام وجلوس. مع تحيات فريق راديو سمر.

مرحبا بكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وحابة أشكر المرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة والرائعة، وشكرا كمان للمجموعة المصاحبة. كمان عايزة أرجع ونقول يمكن سؤال بيطرح علينا كلنا، هل بقينا زي الكاهن واللاوي؟ يا جماعة لما نقرأ القصة بتاعت السامر الصالح أول حاجة بنسأل نفسنا، يا ترى أنا وين في القصة دي؟ هل أنا السامري؟ ولا يمكن أكون الكاهن ولا اللاوي؟ الحقيقة مرات كثيرة في حياتنا بنلقى نفسنا شبه الكاهن واللاوي أكثر مما نتخيل. الكاهن واللاوي أعزائي المستمعين ما احتمال ما كانوا ناس أشرار، ويمكن يكون كده بالضبط. ليه؟ لأنهم كانوا ناس معروفين بالدين وبالعبادة، بيخدموا ربنا. لكن المشكلة إنهم شافوا الزول التعبان وشافوا الجريح المرمي في الطريق ده ومشوا خلوه. يمكن زي ما قلنا الأعذار طبعا إحنا قاعدين نختلق عليهم، يعني أساسا ما بتديهم يعني أي عذر لإنهم ما قاموا بعمل الرحمة للراجل اللي مرمي على الأرض ده. وده اللي بيحصل معانا في بعض الأحيان. كم مرة شفنا زول محتاج كلمة طيبة وسكتنا؟ كم مرة عرفنا إنه في جار تعبان أو يعني راجل كبير في السن محتاج مساعدة وقلنا بعد شوية؟ ومرات بنكون بنصلي وبنحضر الاجتماعات وبنعرف كلام الله كويس، لكن لما تجينا فرصة نطبق المحبة عمليا بنتراجع، وده اللي بيخلي يعني المثل ده يهزنا من جوانا. السامري ما كان بيسأل الزول دمنه ولا كان بنتمي لياته قبيلة، ولا هل بيستحق أنا المساعدة يعني من الراجل للراجل ده. هو شاف بس إنه في إنسان موجوع ومرمي وراقد في الأرض، يعني يمكن لو سابه حيفارق الحياة من شدة الضرب والوجع اللي هو كان قاعد فيه. السامر وقف وضمت جراحه وركبه على دابته ووداه مكان آمن وصرف عليه وقال لو احتاج زيادة أنا بدفع. دي يا هالمحبة الحقيقية. المحبة ما بس كلام جميل ولا كلمات منمقة وسمحة ولا شعارات ولا مشاعر. المحبة فعل وتعب وتضحية ووقفة مع الزول المحتاج. يمكن ربنا الليلة يعني ما طالبنا نعمل حاجة كبيرة، لكن طالبنا نفتح قلوبنا. يمكن في بيوتنا في زول بيكون محتاج اهتمام، أو في شغلنا زميل محتاج لكلمة بتاع التشجيع، أو في حلتنا يعني أسرة محتاجة لوقفة، أو في الكنيسة أخ أو أخت محتاجين يعني زيارة أو نسأل عنهم. السيد المسيح هو يعني بيقول يعني لما تشوف إنسان محتاج حتعمل شنو؟ ده نفس السؤال اللي من قبل إحنا قاعدين نطرح فيه. حتكون زي الكاهن واللاوي تشوفه تمشي، ولا حتكون زي السامر الصالح تقيف وترحم وتساعد؟ خلونا أعزائنا المستمعين نراجع نفسنا، لأن الإيمان الحقيقي ما بيظهر في الكلام وبس، لكن بيظهر في الراحة وفي المحبة العملية وفي الخدمة وفي إننا نحس بألم الناس ونكون سبب بركة لهم. رأيكم شنو مستمعينا بعد ما سمعنا القصة الجميلة والمثل الرائع ده؟ نطلع نسمع ترنيمة ونرجع، لأنه خلاص دينا لخواتيم حلقتنا، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريب.

مستمعينا الأعزاء، وصلنا معاكم لخواتيم حلقتنا الليلة، لكن داير أذكركم وأقول لكم إنه خلونا نسأل ربنا يدينا قلب مليان رحمة وعيون تشوف كمان احتياج الآخرين وإيدين تمتد للمساعدة، عشان كل يوم نعيش وصية المسيح بالمحبة. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وموضوع جديد في برنامجنا ساعة سمر، أتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة. وفي الختام تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام، معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا، اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية، الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بنته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبط فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريقة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بنته ومريا البيضة كأنها ملاك. انت جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي أنا ربيته وأنا تعبت عليه وأنا كبرته. قلنا ليها أيوة ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، ما مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبي له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايره تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت مالي بيها، مالي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعة أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلو النكدي من أساليب كانت في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي ايدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يتدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشيل له مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا وسهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن إنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواها في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول إنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده، الدسة يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركه بتاعت الناس، سمع الناس جو وراح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش ديا. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدق كده من الخوف انه الجماعه حييجوا خلاص يقتلوا، لكن الجماعه دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دسني من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لهم الزول ده راقد تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني.

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا انه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب ابدا، الله يقول الحق لانه هو حق. فاذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما اننا نقول الحق. فاذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الايات الجميله المذكوره عن الموضوع ده او يؤيد هذا المثل بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذبة وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذبة وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذا الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفة يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة أنت تغمض عينك وترفعها كده وتفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب ترميه تطرحوا منك، يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هالموضوع ده في كل مره ممكن يزبط معانا، يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاه بقدره قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقه، صح كده، حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة اللي حتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إن نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله، متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أطلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.

0: له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
2: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
0: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
0: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
0: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
0: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
3: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
0: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
3: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
0: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
0: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد غليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
0: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
0: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
0: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها فلتكن إرادتك.
1: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب. وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
2: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
2: السلام يا معلم.
1: وقبله. فقال له عيسى:
0: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
0: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
0: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
1: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا. فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار، حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده. وتبعه بطرس.

0: بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إسنان وقال:
1: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
2: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
3: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديب، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
3: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها، وصلبوه. ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم، بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن.

به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.